وانزل بحيهم وضع التحيات واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واقصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم منوا عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحون بالوصول وإن أولئك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسن أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا فادي الهديت إلى نحو الوثيلات هناك مربى أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات الله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إس النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أمين.

قد عظمت من الذنوب وآلت للنهايات لله فضاق درعي فجيت الآن منتظر صلى الله عليه فضاق درعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار فجد لي بالكرامات صلوا عليه.

عيش حياتك. وخليه

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو والنغمه

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

الفناجر ثم ضينا من آخر منتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

حفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متوا فيه الكتابه مرصع بسمه وكبر المعاني مرصع بسمه وكبر المعاني.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير، صباح النور، وصباح السرور على قلوبكم جميعا مستمعين لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة شبيبة 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 أكيد لكل من يسمعنا ويتابعنا حاليا في ظفار. دروب أمينة سالي مالك، أنت اللي تسلك المشوار صباحي نحو أحلامك ونحو أهدافك ونحو تحقيق شيء أنت تؤمن به، نحو شيء تحس انه هو جزء منك. يعني احنا دائما نعتبر ان العمل مش فقط يعني انه والله ساعات عمل وخلاص لا والموضوع انتهى، ولكن احيانا يكون الموضوع اكبر من ذلك. احيانا حتى احنا في اجازاتنا نشتاق للعمل، عندنا ما اعرف هل انتم مثل الحال ولا لا، ولكن البعض يشتاق للعمل ويشتاق لزملائه في العمل، الأجواء الجميلة اللي كانت تربطه، وبعدين خلاص يعني دخل جو الروتين. فلما تدخل جو الروتين وبعدين تكسره تحس لا، يعني الحياة يحتاج لها إن لا يعني يحتاج لها إنك أنت ترجع مرة ثانية وإنك مثلاً ترجع تتواصل مع أصدقائك وزملائك. الحين نسمع عاد أتوقع الحين اللي يسمعنا يقول لي شيء ما علامش، يعني تونا نحن أول الصباح وشوق العمل وغيره وكذا، نحن يلا يلا قايمين الصباح ورايحين صوب الدوام. الله يحفظكم يا رب في مشاويركم وصباحية مستمعين، بس أنا قلت أعطيكم دفعة إيجابية شوية وأخليكم تستشعروا بالنعمة اللي أنتوا فيها. عموما على رقم التواصل 947-777-975-947-777-975، هذا هو رقم الواتساب للشبيبة لكل من وده أن يتواصل ويانا. نطلع وياكم مع أول فاصل ولكن أكيد لنا عودة.

يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نتكلم عن نصائح من المختص عبد الهادي القرني. يقول أن شاحن الجوال يعتبر سبب رئيسي في حرائق المنازل عند دركم وصول الكهرباء خلال فترة الليل. هذا يعتبر من إحدى التحذيرات اللي ذكرها المختص عبد الهادي القرني. يا ترى هل أنت من الأشخاص اللي يعني بالنسبة لك ضروري أنك تشحن هاتفك بالفترة الليلية ولازم أن يكون الشحن 100%؟ تحس أنه لا، يعني إذا وصل 90% أو مثلا 80% تحس فيه نوع من التوتر، لا لازم يكون 100%. فعموما إذا كنت أنت من هالنوع، يعني من الأشخاص اللي لازم تكون تعبئة أو شاحن هاتفك يعني بالكامل، فجميل أنك أنت توقت مثلا توقيت معين أنه من ساعة كذا إلى ساعة كذا، ولين ما خلاص يعني يشحن تلفون بالكامل، تبند النقطة وتخلي تلفونك على جنب ويعني تروح تنام عينه هنية كذا ولطيفة، وأهم شيء التلفون يكون بعيد عنك. ولكن إذا كان الهاتف قريب منه، ونحن نعرف أنه يعني مخاطر قرب الهاتف منه نحن أثناء فترة الليل وأثناء فترة النوم، هذا من غير يعني الأضرار القسيمة على العين وعلى الدماغ وعلى وايد أشياء وتصفح الريلزات وما إلى ذلك، هذا كله أكيد له تأثيره المباشر علينا. فعموما مستمعينا، حلو الواحد فعلا يعني إذا وصلت أي معلومة يحاول قدر الإمكان أنه يستفيد من ذيك المعلومة، مثل ما نحن اليوم نحاول قدر الإمكان قدم كل المعلومات اللي تحمينا وأيضا تخلينا دائما في سلامة.

في دراسة مستمعينا، هذه دراسة تقول أن التعرض للضوء الساطع في الصباح قد يساعد الدماغ على التخلص من السموم وتحسين وظائفه بشكل طبيعي. قلنا صباحا. أظهرت الدراسة أن العلاج بالضوء الصباحي لمدة 8 أسابيع ساعد على تحسين تنظيف الدماغ وتقليل الالتهابات وتحسين نشاط مناطق مرتبطة بالمزاج والتركيز. تشير النتائج إلى أن ضوء الصباح قد يعزز قدرة الدماغ على التخلص من الفضلات وتحسين كفاءة النظام المسؤول عن تنظيفه داخليا. أيضا تنظيف الدماغ من السموم هو يعني يعتبر شيء جدا مهم، لأن تراكمه قد يرتبط بمشكلات عصبية مثل ضعف الذاكرة لا سمح الله، الاكتئاب وبعض الأمراض الدماغية. الله يبعدها عنكم إن شاء الله. توضح الدراسة إلى أن التعرض لضوء الصباح قد يرتبط أيضا بتحسين المزاج وتقليل الالتهابات وتعزيز صحة الدماغ ضمن نظام واحد متكامل. فعموما الواحد حلو أنه يستفيد من الفترة الصباحية، يعني لو يعني كذا لفترة قصيرة، وهو التعرض لضوء الشمس الساطع في أول الصباح، لا الساعة 10 ولا الساعة 11 ولا غيره، أول الصباح حاول كذا تطلع وتتشمس شوية، يعني بعدها اركب السيارة. عموما مستمعين الله يحفظكم دائما وأبدا، وإن شاء الله يا رب نتمنى لكم دروب أمينة سالم توصل إلى وجهتك ومقصدك، أنتم خير وصحة وعافية.

يعني أنا أعرف إن هالفترة هي تعتبر فترة إجازة للطلبة، ولكن مر علي خبر ويعني جاء في خاطري إني أسولف عنه. عموماً خلينا نتكلم مستمعينا عن علامات سيئة وانهيار أب صيني باكين لحصول ابنه على درجة 6 من 100 في الرياضيات رغم تدريسه له يومياً لمدة عام كامل. يعني بصراحة أنا ما ألوم الأب لا في البكاء ولا غيره. هذه القصة مستمعين اللي انتشرت لأب بشكل جدا مؤثر في مدينة صينية بعد أن أمضى عاما كما تخيل سنة كاملة وهو يدرس ولده بنفسه مادة الرياضيات في كل ليلة. عموما النتيجة كانت صادمة، يعني 6 من 100 في الامتحان النهائي، وهذا اللي دفع الأب للانهيار والبكاء. المثير للدهشة أن الطفل كان يحقق درجات أفضل قبل بدء جلسات التدريس المكثفة. هذه القصة التي أثارت أيضا نقاشا واسعا على منصة حول الضغوط الأكاديمية الكبيرة اللي يتعرض لها الأطفال في الصين، حيث رأوا كثيرون أن الدراسة المستمرة دون راحة كافية ربما أدت إلى الإرهاق والاحتراق الذهني. هذا أيضا لمسلسل كوري، يعني هذا المسلسل الكوري كان يتكلم بنفس القصة عن يعني الضغط أولياء الأمور على أولادهم في مسألة المذاكرة وأنه لازم يذاكر على مدار الساعة، وشيء طبيعي ترى، يعني لأن كل ولي أمر وده أن ولده يوصل إلى مرحلة معينة مثلا من الدراسة أو من الدرجات أو غيره. لكن يعني أنا دائما اللي أستغرب أنه يعني لما يكون ولي الأمر مثل المروحة أو نفس الهليكوبتر، وهذا المصطلح يستخدم كثير لبعض أولياء الأمور كونهم كهليكوبتر لأبنائهم، يعني وين ما راح الولد هم يكونون معه، وش ما سوى الولد هم يسوون معه. فعموما يعني ترك يعني الابن ويخلونه يعتمد على نفسه في دراسته في أموره وغيره وكذا، وإذا لا سمح الله جاب دراسات يعني أو عفوا جاب درجات مو أوكي مش حلوة، ممكن ذيك الساعة يتحاسب، ممكن أحاسبه يا فلان ترى أنت جبت مثلا درجة الفلانية في المادة الفلانية وليش وغيره وكذا، ونعرف السبب ونحاول نحل المشكلة مع بعض. ولكن إني أنا على كل مادة وعلى كل معرف إيش يعني، وطبيعة الحال فعلا الموضوع يسبب نوع من الضغط. فعموما نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، خصوصا بعد انتهاء اختبارات يعني الثانوية العامة. يعني أنا أحس حتى أنا اللي ما لي دخل واللي ما عندنا يعني في البيت أحد من الثانوية، لكن استانست لأن يعني الموضوع كان أساسا عبء لبعض الأمهات اللي تحسوهن يعني وايد يحاتن، ونفس الوقت يعني ما قادات يروحن ويطلعن ومشاويرهن وغيره وكذا، لأنه في ارتباط معاهن وارتباط يعني ولدهم اللي في الصف الثاني عشر بكل تأكيد يعني هو يعني يعتبر ارتباط جدا مهم، لأنه خلاص مستقبله راح يكون هناك في نهاية سنة أو في نهاية الصف الثاني عشر، تتحدد حياته بالكامل ويتحدد أيضا يعني مشواره المستقبلي وغيره وكذا. فالله يوفقهم يا رب العالمين ويوفق الجميع بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نتمنى أن الكل بدون أي استثناء يحقق حلمه وهدفه للوظيفة اللي يتمناها والمكان اللي يناسبه.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة FM، عيش حياتك.

صباح الخير صباح نور. في هذه المحطة نستعرض أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. لجنة الأمن الغذائي بالشورى يناقش أوضاع مزارع نجد. ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى يوم أمس الخطاب الوارد من الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة ظفار، وذلك بشأن أوضاع مزارع نجد بمحافظة ظفار وما تضمنه من عدد من المطالب والتحديات التي تواجه المزارعين، مما يسهم في تعزيز استدامة النشاط الزراعي بالمنطقة ورفع كفاءة إنتاجيته. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان بقصر الإنفيلد بباريس. جلالة السلطان والرئيس الفرنسي شهدان التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا. السيد ذيزن يستقبل السفيرة الأمريكية. بلدي مسقط يناقش خط التنمية الاجتماعية. اجتماع لجنة العمانية الإيرانية المشتركة حول مضيق هرمز. المخطوطات العمانية المهاجرة شواهد حضارية. 23 ألف عقد زواج و291 ألف جواز سفر أصدرت خلال سنة 2025. أما من ملحق بلادنا المحلي، مجلس الدولة يستضيف المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. بلدي مسقط يناقش أولويات الخطة التنمية الاجتماعية لعام 2026، والخطة تركز على تطوير الخدمات وتمكين الأسرة والمجتمع. بلدي جنوب الشرقية يناقش عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية بالمحافظات. رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية يطلع على فعاليات التمرين السنوي الاستراتيجي بعنوان صنع القرار رقم 13. العدل يدرب المحامين على التشريعات الحديثة لجذب الاستثمار الأجنبي. من ملحق المؤشر الاقتصادي، مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً بنسبة 0.87%. مسقط LNG تحمل أول شحنة غاز طبيعي مسال من السلطنة إلى الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية. أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الضربات الأمريكية والإيرانية. سعر نفط عمان يرتفع دولارين و21 سنتاً. جهاز الضرائب يواصل تعزيز الوعي بمنظومة الفوترة الإلكترونية عبر مشاركات محلية متخصصة. اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي العماني، واعتمد على سياسة ترخيص بنوك الاستثمار والمصارف الخاصة. أما على الملحق الأخير من صحيفة الشبيبة، ملحق الجماهير الرياضي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن استقالته من منصبه. بنك مسقط يعزز شراكته مع الاتحاد العماني لكرة القدم كراعي رئيسي لمنتخبنا الوطني الأول. ونائبة الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك مسقط تقول أن الشراكة هي استثمار طويل الأمد. غدا انطلاق فعاليات البطولة الثانية للقوس والسهم. المركز الرياضي بولاية العوابي ينفذ حزمة من البرامج النوعية ضمن مناشط صيفي جنوب الباطنة لعام 2026. منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية بقرعة بطولة غرب آسيا الثانية لكرة الطائرة للرجال. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذه المحطة مستمعينا خلينا نتعرف على بعض الخرافات من زمن الطفولة ولكنها تبين أنها خاطئة تماماً. من ضمنها أن الخروج بشعر مبلل قد يصيبك بنزلات البرد، ولكن البرد مستمعينا يعني ما له أي علاقة. لما تطلع شعرك مبلل الموضوع كله أساساً مرتبط بالفيروسات وليس درجة الحرارة. أيضاً نحن دائماً نشوف في مصارعة الثيران أن الشخص اللي يكون في الحلبة معاه كذا قطعة قماش باللون الأحمر، ولكن الثيران لا تهاجم لأنها ترى اللون الأحمر، بل هي تتفاعل مع حركة رداء مصارع الثيران. أنا أعتقد أن الموضوع يثير كذا يعني غضب يعني الثورة في الساحة، فعشان كذي تحسه أنه يحاول قدر الإمكان يهاجم. طيب، بلع العلكة لا يجعلها تبقى في معدتك لمدة 7 سنوات، بل هي عادة ما تمر عبر جسمك في غضون أيام قليلة. حنا مش كانوا يقولون أن العلكة لما نبلعها كانت تلزق في الأمعاء، فكنا دائما نخشى أن نحن نبلع العلكة. أيضا وسمعنا السكر لا يجعل الأطفال نشيطين بشكل مفرط تلقائيا، ولكن وجدت معظم الدراسات أدلة قليلة على وجود تأثير مباشر. السباحة المباشرة بعد الأكل لا يسبب الغرق، والانتظار لساعة كاملة مجرد خرافة لا دليل علمي لها. هذه أنا بعدني جلست أحاول أفهمها صراحة، ما فهمت السباحة المباشرة بعد الأكل، يعني أنا عقلي لأن الصباح ما قال استوعب المعلومة. عموما أتمنى أنها وصلتكم المعلومة أن السباحة المباشرة بعد الأكل، يعني بعد ما ناكل، هي فهمت الحين بعد ما ناكل ونروح نسبح معناته انك انت راح تغرق لان جسمك يكون ثقيل. الموضوع ما له علاقه نهائيا. طيب للرجال، فالحلاقه لا تجعل الشعر ينمو بكثافه اكبر، بل يبدو اكبر او اكثر كثافه فقط لان الشعر يقص بشكل مستقيم. وهذه يا ما سمعناها تقطقت المفاصل، لما يعني تقطق ما بين مفاصلك، فما راح يسبب اي نوع من التهاب المفاصل، وما في أي دراسات تبين الصلة ما بين الاثنين. وأخيرا مستمعينا، الجزر لا يمنحك نظرا خارقا، ولكن يساعد في الحفاظ على صحة الرؤية لأنه يحتوي على فيتامين A. وضع الجزر يعني خلينا نصدق أنه فعلا يعني يعطينا قوة خارقة في النظر. الله يخلي يعني القنوات الكرتونية اللي كنا نتابعها لما كنا يهال، فكنا نشوف أنه مثلا الأرنب لما يأكل الجزر بعد ذلك تحس انه لا وقادر انه يتحرك وما شاء الله نظره قوي وغيره وكذا. فاحس فيه تاثير مباشر جدا من المسلسلات الكرتونيه اللي كنا نتابعها ونحن يا هايل.

يعني أمانة أنا ما أخفيكم، ولكن أنا إنسانة مش في الرياضة نهائياً، ولكن وايد أحب أتابع الأخبار، بعض الأخبار مشكلها طبعاً يعني اللي تكون مختصة بالرياضة وأيضاً المستجدات وغيرها. بكل تأكيد مر عليكم يعني الخبر اللي كان يتكلم عن مواجهة اليابان مع البرازيل، واللي تم ربطه بمسلسل كرتوني كابتن ماجد. فيقولك أن مواجهة كابتن ماجد تتحقق بعد 40 عاماً بين اليابان والبرازيل. في عالم كابتن ماجد مستمعينا، كانت البرازيل دائماً مثل القمة الكروية التي يحلم بها الجميع عشان يوصلوا لها. واليوم في كأس العالم لعام 2026 يبدو أن ذلك الحلم اقترب وأصبح حقيقة. اليابان تخوض مواجهة تاريخية أمام البرازيل في الدورة 32، مباراة تتجاوز أهميتها حدود المنافسة على بطولة التأهيل. في الثمانينات من القرن الماضي عندما أطلق يويتشي سلسلة كابتن تسوباسا المعروفة عربيا باسم كابتن ماجد، كانت اليابان بعيدة تماما عن كرة القدم العالمية، يعني كانت معزولة تماما عن كرة القدم. لذا بدت الفكرة قيادة تسوباسا اللي هو كابتن ماجد لمنتخب بلاده نحو هزيمة البرازيل مجرد خيار رياضي صعب تصديقه. ولكن في عالم كابتن ماجد كانت البرازيل تمثل القمة التي يسعى إليها لبلوغها. عموما اليوم بعد 4 عقود متخيلين معي، يقف المنتخب الياباني أمام البرازيل على أكبر مسرح كروي في العالم في مشهد يشبه

بعد خسارة فريقه. على فكرة يعني هذه المشاهد الجميلة من كرة القدم، مشاهد أن الواحد فعلا يعني يكون رحوم بالفريق الثاني وما خلاص أنا فزت وراح أشوف نفسي وأستمتع بلذة الانتصار، ولكن في نوع من الإنسانية دائما تكون حاضرة في أرضية الملعب. هذا وأنا خلفيتي شوية، ما بالكم إذا كانت خلفيتي كبيرة. عموما مستمعين نطلع وياكم لفاصل قصير ومن بعدها لنعوده.

مستمعين تخيلوا معي إن في ملياردير إيش يقول؟ يقول الملياردير إلى الحد من السفر ورحلة واحدة كل 3 أشهر راح تكفي على الحفاظ للصحة. نحن أصلاً قادرين نسافر عشان نقلل من السفر. عموماً يقول الملياردير الأمريكي ورائد الأعمال المتخصص في أبحاث إطالة العمر إن إثارة واللي موضوع الذي أثار الجدل كذلك برأيه الغير التقليدي حول الصحة ونمط الحياة. عموماً هذه المرة دعا إلى الحد من السفر.

الدولي معتبرا أن رحلة واحدة كل 3 أشهر تمثل التوازن الأمثل للحفاظ على صحة الجسم والتعافي من الآثار البيولوجية للسفر لمسافات طويلة. حلو حصلنا مرة واحدة في السنة نقول الحمد لله، فما بالك ما بين كل 3 أشهر نروح مرة. عموما مستمعينا هذه محطة سريعة وراح نرجع لكم أكيد مع محطاتنا الأخرى. رقم التواصل على الرقم 9444795، هذا رقم الواتساب لكل من ودين يتواصل معنا، 9447779750 رقم واتساب الشبيبة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير، صباح النور، وصباح السرور على قلوبكم مستمعين دروب أمينة سالمة. كل ما نتمناه لكل سالكين المشاوير. طيب، بما أن الراتب نزل، خلونا شوي نسولف عن هذا الموضوع. ففي 7 أشياء يعني عادة تخسرون فلوسكم فيها، يا ترى إيش هي؟ الشيء الأول، يمكن دائما نتكلم أنه والله لا تضيع مثلا مبالغك في شيء الفلاني، ولازم تستثمره، ولازم أنك تخصص مبلغ على جنب، وما إلى ذلك. يعني هالخبر جاكم بطريقة يعني أخرى، وبطريقة مخالفة تماما. عموما مستمعين، إيش هي 7 الأشياء اللي ممكن إحنا اليوم ننفق فيها راتبنا؟ بداية ورقم 1، الصدقة. الفلوس اللي تطلع لله ما راح تضيع أبدا، وهي من أكثر الأشياء اللي ما راح تندم عليها. فممكن الواحد يستثمر راتبه في الأجر قبل أي شيء. أيضا ثاني حاجة، شراء الذهب الذي يعتبر هو استثمار ذكي يحفظ قيمته مع الوقت. الذهب مش فقط زينة، ولكن هو أمان لمستقبلك ودعم لأحلامك. أيضا من جانب آخر، طيب الشباب يقولوا لنتين نحن ما نقدر نشتري مثلا الذهب. أنا في طريقة يمكن ذكرتها سابقا، وأنا أساسا إن شاء الله يعني ناوية يعني أسويها هذه الطريقة وجميلة. عموما ممكن يعني أنك أنت لما تتابع الذهب إذا كان نازل وإذا كان مرتفع، إذا نزل يعني على تقريبا 43، وإذا ها نزل إلى 40 خير وبركة، فتقدر تشتري سبيك الذهب. حنعرف أن الذهب يعني مرة يرتفع مرة ينزل، ممكن تشتري بسعر 100 ريال أو 200 ريال. بعدها لما يرتفع مرة ثانية الذهب يوصل إلى 47-49، تقدر أنك أنت تبيعه بضعف المبلغ. طيب السفر، السفر مستمعينا تجارب جديدة وثقافات مختلفة وذكريات تدوم معاك مدى الحياة. السفر مش فقط تغيير المكان، ولكنه هو استثمار في نفسك، في راحة بالك ونظرتك للحياة. والسفر هو اللي يخليك تتغير من الداخل 180 درجة. أيضا الأكل الصحي، ممكن واحد يستثمر راتبه في الأكل الصحي. والأكل الصحي هو مش حرمان، ولكن طاقة ونشاط وجسم يشكرك كل يوم. هذه أمس كنت قاعدة أفكر فيها، مسألة المتنفس. حلو الواحد يكون معاه متنفس، يعني خاصة الناس اللي دام في مسقط، ترى في وايد هوايات موجودة هنا. يعني تقدر تختار أي هواية من الهوايات اللي انت تحبها وتستثمر نفسك فيها، وتحس إنه تقدر تفرغ الطاقة الموجودة داخلك هناك. فمثلا سبيل المثال اشتراك في النادي، الاستثمار في الصحة اليوم عشان يستمتع الواحد فعلا في حياته بكرة. والاشتراك في النادي مستمعين هو مجرد تمرين، ولكن هو وقت لنفسك ولجسمك ولعقلك. أيضا العناية بالجمال والعناية الشخصية، وعاد هذا أكيد يعني واضحة أعتقد. وآخر شيء شراء الكتب، استثمر عقلك اليوم عشان تستمتع بحياتك. الكتب مستمعين مثل ما نعرف هو غذاء للعقل ومفتاح للتطور. تقرأ أكثر تتعلم أكثر وأيضا تتألق أكثر. على فكرة يعني القراءة يعني بالكتب تختلف تماما عن القراءة بالإلكترونية. يعني في ناس يقول لك والله أنا ما يحتاج مثلا أروح وأشتري كتاب، أو أني أتعنى مثلا وأشتري كتاب، لأن اليوم كل شيء صار أونلاين. وحتى شراك للكتاب يعني ما يمنع أن يكون شراء أونلاين. عموما مستمعينا، هذه كانت بالمختصر عن 7 أشياء ممكن أن الواحد من خلالها يستثمر راتب. شاركونا كذا على رقم التواصل 947-999-75. يا ترى كيف ممكن تستثمر راتبك؟ راح أقول الرقم مرة ثانية، أنا خافني لخبطيت، ولكن 947-777-975 هذا هو رقم الواتساب لكل من يود أن يتواصل ويانا.

0: صباح الخير وصباح النور والسرور على قلوبكم جميعا، لكل من ثبت الموج على تير إذاعة شبيبة في هذه اللحظات الصباحية. ودائما أكيد نسعد بالطاقات الشبابية اللي نحن دائما وأبدا أكيد نشوفها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم خلينا كذا شوية نسلط الضوء على ضيفنا الموجود معانا في الاستوديو، عمار بن محمد العلوي، ورح نتعرف على تفاصيله. ولكن بداية قبل تفاصيل أكيد نرحب فيك ونصبح عليك بالخير والنور. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذة شيماء، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة. طبعا قناة شبيبة لها مكانتها وقيمتها في هذا المجال.
0: يعطيك العافية عمار. عمار، قبل كل شيء أنا لاحظت أن في الآونة الأخيرة صار لك أنت اتجاه مختلف تماما على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا اللي لفتني أن ما اتجهت الاتجاه اللي ممكن الكل يروح له، يعني حسيت أن لك كذا بصمة مختلفة وأيضا تفكير أيضا مختلف في صفحتك في الانستغرام.
1: طبعا مجال الإعلام أو مجال صناعة المحتوى بشكل عام ما بديت في الانستغرام بس. طبعا كان عندي ماضي أسود في اليوتيوب.
0: وشو الماضي؟
1: أتذكر قبل فترة يعني فتحت حسابي مع الشباب، المقاطع القديمة كنت أخليها برايفت، ما أحذفها.
0: إنزين.
1: فقلت نستعيد الذكريات مع الشباب وفتحت مقطع ولين انتوا ماسكينها علي يعني. فانا اقول ذا كان ماضي اسود لكن نتعلم منه.
0: بالضبط.
1: فهذه المجال صناعة المحتوى بعده يعني عندي شغف في هذا المجال، ففتحت حساب انستغرام قبل فترة وبديت انزل فيه مقاطع عشوائية نقدر نقول، لكن احب امنتج واصور هذه المقاطع. ف أقل شيء أخذ فيه وقت اللي هو كتابة السكريبت، فأنا أجيب أي فكرة على السريع.
0: أقل وقت كتابة السكريبت معقولة؟
1: أيوه، لأني أحاول أني أخذ وقت أكثر في التصوير والمونتاج.
0: جميل.
1: فأنا إيش أسوي؟ أخذ أي فكرة وعلى طول أروح أصورها ومنتجها وأنزلها على طول بدون ما أفكر.
0: جميلة. طيب، على أساس أن الواحد ودي أن يتعرف على عمار بشكل أقرب يعني من خلال صناعة المحتوى، هل مثل معك اتجاه معين مثلا على مواضيع معينة ولا بشكل عام يعني فكر المواضيع؟
1: للحين مثل ما يقول أحاول أكتشف نفسي.
0: جميل.
1: فمحتوى لو تلاحظي دائما يكون عفوي واجد، فأي فكرة أي موضوع حسيت أني أبغى أتكلم عنه على طول افتح الكاميرا وابدي اتكلم، فماشي شيء معين.
0: جميل.
1: اني اريد اسويه.
0: جميل. لكن اهم شيء هو اختيار الموضوع، يعني انت في مواضيع صعب ان الواحد يسولف عنها، فانك انت اليوم يعني تنتقل المواضيع اعتقد هذا الموضوع يعني شيء وايد مهم. عموما يمكن ايضا الشيء اللي لفتني، هل تحس اليوم تجهيز المكان للتصوير وايد صعب عمار ولا يعني هل خذ وايد وقت من وقتك؟
1: لا ابدا. الناس في ناس وصلت ملايين وعندهم بس تلفون، فما انت في النهاية على حسب الفكرة اللي قاعد تقدمها وعلى حسب شخصيتك قدام الكاميرا. فالناس دائما انت بتشوف شخص عفوي ما يريد شخص قاعد يتصنع قدام الكاميرا.
0: بالضبط. طيب، ايش المحتوى اللي انت ودك تركز عليه سواء كان اليوم ولا حتى في المستقبل؟ يعني انا حسيتك في الافلام او شيء فيما يختص ذلك ولا
1: على حسب؟ يعني أنا أكثر أميل أني أحب أمنتج المقطع. منتج المقطع أكثر فقرة اللي هي أستمتع فيها.
0: جميل. هل يأخذ وايد وقت المونتاج ولا
1: على حسب طول المقطع؟ فبعض المقاطع يكون مدة تصويرها تكون مثلا نص ساعة، فعندي أنا مقطع نص ساعة ومهمتي تو أني أخليه 40 ثانية عشان نزله في إنستغرام.
0: جميل.
1: ولا مقص أقطع اللقطات شيء لقطات.
0: أنا أحس أصعب شيء التقطيع ترى.
1: بالضبط، لأن شيء لقطات أنا كنت حاط في بالي أني بعرضها وبعدين أحسها أن هذه اللقطة ما مهمة. فأقدر أستغني عنها أضحي عشان يجي المقطع أقصر.
0: جميل. يعني هل تحس اليوم أن يعني تقطيع المقاطع تاخذ تفكيرك وايد؟ لأن تعرف ممكن إحنا أيضا يعني قربنا هذا الشيء اللي هو تقطيع مقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي دقيقة، بس كيف اليوم أنا هذه الدقيقة خليها أقصر؟ أحسها وايد صعبة.
1: بالضبط. لأن أنت يوم لما تكتب السكريبت يعني تحس كل الكلام مترابط مع بعض، ما أبغى تخسر فقرة من هذه الفقرات. زين. ولما تجي في أرض الواقع يطلع المقطع طوله دقيقة ونص وأنت تتكلم، فما تبغى انت لان المشاهد حد دقيقه أيه. بالكثير وخلاص يطلع بالمقطع
2: بالضبط.
1: وهذا يختلف لان انت في النهايه لازم تجذب المشاهد تخليه يكمل المقطع للنهايه. هذا واجد يعتمد على تقطيعك المقطع ويعتمد على فكره المقطع. فكل ما كانت فكره المقطع يعني المشاهد يبي يكمل لان مثلا انت عندك معلومه تبى تقولها في نهايه المقطع فانت تجبر المشاهد انه يشوف لين النهايه. لكن اذا مقطعك طوله دقيقه ونص دقيقه ما حد بيكمل. المقاطع انستغرام بالعاده تكون 20 ثانيه بس.
2: هل يعني قبل لا مثلا تدخل هذا المجال اللي هو صناعه المحتوى هل تابعت مثلا بعض الفيديوهات او بعض الشروحات قبل لا تبدي ولا
1: هو مثل ما قلت اني انا اساسا بديت من اليوتيوب فكان عندي خبره شويه في المن في ال يعني
2: صناعة
1: في
2: المحتوى.
1: بالضبط في صناعه المحتوى والمونتاج التصوير. لكن هذا الخبره ما كانت تكفي فلازم اني
2: تطلع اكثر.
1: بالضبط. فافضل طريقه عشان انت تتحسن في هذا المجال انك تسوي
2: او تتابع وغيره كذا. لان من خلال كلامك انت ذكرتني بإحدى المقاطع اللي أنا تابعتها خلال صناعة المحتوى يقولك إنه يعني لازم تبدي بالهوك اللي هو الجزء المثير في الفيديو بالكامل من بعدها خلاص يعني عادي المقطع الأخير أخليه قدام على أساس إنه يثير يعني مثلاً انتباه المشاهد وبعدها يقدر إنه يكمل الفيديو. فهذا أحسها بروحها سالفة طويلة عريضة ما هي أحد يقدر لها يعني ويبالها لمسة خاصة تماماً.
1: بالضبط. فأنت أول خمس ثواني في المقطع اللي تسمى الهوك هذه أول خمس ثواني في المقطع هي أهم ثواني. أنت تبى في هذه الثواني تخلي المتابع يكمل المقطع للنهاية.
2: جميل.
1: لكن عاد هذا يعتمد على خبرتك في المجال يعتمد على كيف الفكرة اللي أنت تريد توصلها للمشاهد لأنه يختلف من مقطع لمقطع يعني ومن فكرة لفكرة.
2: جميل. طيب من خلال هذا كله هل تشوف اليوم في فرق ما بين يعني صناعة المحتوى على اليوتيوب والإنستغرام وبالنسبة لك أنت كعمار وين الأفضل؟
1: لا اليوتيوب واجد ياخذ وقت واجد فتتصور المقطع أنا يعني أنا ما مستوعب كمية التعب اللي تعبوه اللي نزله في اليوتيوب. فأنا قاعد أمنتج مقطع طوله 30 ثانية وما أخذ يمكن ساعتين مونتاج. فما بالك بالناس اللي ينزل مقاطع طولها ساعة ونص مثل بدر العلوي إذا تعرفيه في اليوتيوب موجود. بدر العلوي ينزل قصص طولها ساعة ونص وينزل بشكل كل أسبوعين مثلا أو كل أسبوع. فأنا ما مستوعب هذا يعني كمية الشغل اللي يشتغلوه على هذه المقاطع.
2: تعرف الجميل إن من خلال تجاربك ممكن تحس بي
1: الناس الثانية
2: واجتهاد الناس الثانية. فأول ما تشوف الفيديو والله ما راح تشوفه كمشاهد ولكن بتعطي نظرة والله يا أخي اشتغل يعني فترة طويلة.
1: صحيح يا أخي هذا شخص قوي.
2: بالضبط. طيب من هذا كله يعني من خلال يعني الفيديوهات اللي تسويها قبل النشر هل تستشير أحد ولا على طول؟
1: قبل أول يعني يمكن خمس مقاطع كنت أراوي المقطع أمي وأبوي. وبعدين باقي المقاطع أنا أساسا أصورها في الليل ونزلها الساعة 12. أقول خلاص خلي يشوفه مع الناس البقية ما يحتاج.
2: الساعة 12 بالليل.
1: لا الساعة 12 الظهر.
2: أيوة جميل. على طاري هذا الموضوع يعني هل في تواقيت معينة للنشر تعتمدها أنت كعمال؟ أيوة
1: هذا الشيء.
2: أيوة.
1: دائما صناع المحتوى يختلفوا فيه. بعض برامج مثل تيك توك ما أعتقد لا يفرق. لكن الانستغرام أحسه يفرق. أيوة. فالمقطع اللي أنت تنزله الساعة 1 في الليل ما بيجي بنفس المشاهدات اللي تنزله الساعة 12 الظهر. 12 الظهر تحس الناس فاتحين انستغرام اكثر. لكن الساعة 1 في الليل ما حد بيتابع المقطع. فلازم المقطع في البداية يجيب واجد مشاهدات ومنها ذيك المشاهدات الخوارزميات مال الانستغرام بتحدد اذا هذا المقطع بنشرحه للناس ولا ما نشره.
2: جميل. افضل مقطع صورته انت كعمار وبالنسبة لك وايد قريب على قلبك؟
1: افضل مقطع صورته يمكن اول مقطع لان دائما في بداية صناعتك للمحتوى أهم شيء أول مقطع. أنت كيف تبدي؟ الدحيح تعرف الدحيح صح؟ الدحيح شيء صوت حاله يقول أرمي نفسك ابدأ. فأهم شيء أنك تبدي حتى صحيح. لو أنت مثلا يعني
2: إمكانياتك قليلة
1: بالضبط
2: وضعيفة
1: بالضبط
2: ولكنك
1: بالضبط
2: تبدع.
1: بالضبط.
2: جميل. طيب صعوبات اللي أنت مريت فيها، هل تحس أن أنت اليوم كعمار مريت صعوبات ولا كان الموضوع جدا سلس بالنسبة لك؟
1: في النهاية ترى هي كاميرا ومنتاج
2: بالضبط. أنا متوقع هذه الإجابة.
1: فما أحسي ما بلا صناعة محتوى شيء يعني بالنسبة لي أشوفه سهل يعني.
2: جميلة. طيب اليوم كيف عمار يوفق ما بين حياته الشخصية وما بين صناعة المحتوى؟ يعني دائما ناخذ مثلا جزء من وقتك سواء كان المونتاج التصوير السكريبت وغيره وكذا، فأنا أعتقد اليوم عمار يعني شوية ها يعني حابس نفسه في الغرفة على أساس أن يطلع بمحتوى جدا جميل، لكن هل في مثلا توافق ما بين الدراسة ما بين حياتك الشخصية ما بين صناعة المحتوى؟
1: هو في هذا الوقت نحن في الإجازة الصيفية، فالإجازة الصيفية أغلب الطلاب يكونوا واجد فاضين، فتقدر تستغل وقتك أنك تسوي الشيء اللي تحبه واللي عندك شغف فيه، فاخترت أني أصنع محتوى في هذا الوقت. لكن أوقات المدرسة مثل الثاني عشر بعدني ما مخطط، يمكن أقطع والله ما يعني بعد ما شيء ثابت إيه، ولكن صف حادي عشر كنت شوية ما كنت أنزل يعني باستمرار، وما أن كان يأخذ واجد من وقتي في النهاية ذي ساعتين ثلاثة بالكثير.
2: طيب إيش رأيك اللي يقول إن أي واحد يدخل مثلاً في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في صناعة المحتوى ظهوره لازم يكون متكرر، يعني إنه لازم ما يقطع؟ إيش رأيك أنت؟ وجهة نظرك الشخصية؟
1: أكيد في النهاية ذي مثل الوظيفة، فأنت حتى لو شيء تحبه فما ينفع أنت تقطع المتابعين، لأن أنت بعد قطعتك ورجعتك بمشاهداتك واجد بتنقص، فولورز اللي عندك بينقصوا، فأنت محتاج أنك تكون مستمر في هذا المجال
2: ظاهر معاهم بشكل مستمر
1: بالضبط.
2: طيب إيش أو من هم الأشخاص اللي بالنسبة لي عمارهم قدوة في مجال صناعة المحتوى؟
1: معتز الهلالي يمكن هذا أكبر اسم بالنسبة لي، لأنه تصويره مختلف عن أي عماني شفته، يعني حس جاب فكرة جديدة، طريقة تصوير طريقة المونتاج كل شيء كان مختلف لما هو بدأ، فما قل لدي شخص عماني، فكنا جاب فكرة جديدة للعمل.
2: جميل. معتز الهلالي بعد في شخصية ثانية ولا بس بالنسبة لك معتز؟
1: ما ذكرني في حد، لكن ربيع معتز نسيت اسمه والله. يطلع معاه دائما في المقاطع.
2: أنا والله ما حافظ أساميهم أنتم الأمانة يعني، بس معتز معروف عرفت على طول.
1: هيو.
2: طيب جميل. إيش المكان اللي ود اليوم يوصل له عمار من خلال مجال صناعة المحتوى؟ هل تحس إن اليوم عمار يعني راح يتخذ صناعة المحتوى مستقبلا كوظيفة، أو إن عمار لا بيخلي شيء ثانوي بالنسبة له؟
1: هو في النهاية لازم تمشي على المضمون، فخلي صناعة المحتوى وفي نفس الوقت
2: يبدأ الجيل ما شاء الله عليكم انزين.
1: وفي نفس الوقت انت لازم يعني تدرس وتدخل الجامعة، فانت لازم يعني تلعب على الحبلين مثلا ما يقول، ما تلعب على الحبلين
2: معي صح. نحن جيلنا كان تفكيرنا مختلف. الجيل ما شاء الله عليه ذكي أمانة، يعني يقولك أنا راح ألعب على المكانين، يعني يمكن إحنا في جيل التسعينات والثمانينات كان بالنسبة لي والله لا عندي حلم الفلاني خلاص بحط كل تفكيري في ذاك المجال، لكن جيل الألفينيات أحس جيل فعلا واعي وذكي تماما يعني، وقالس يأخذ من تجارب الأجيال السابقة وقدتين وتفكيرهم ما شاء الله عليه، يعني عجبتني عمار صراحة في الرد.
1: شكرا.
2: طيب عمار وين ودك توصل في المستقبل؟
1: أكبر الحساب وشهر ثمانية بسوي شيء مختلف، فبيكون شيء بروح بريطانيا فبصور هناك فلوقات، فأفكر أني يوميا نزل مقطع، فأنا كم بيكون هناك ثلاث أسابيع، هذا ثلاث أسابيع يوميا كل يوم مقطع.
2: مش الزيارة الأولى لبريطانيا صح ولا
1: لا؟ هذه بتكون الثالثة.
2: الثالثة ما شاء الله. دراسة ولا؟
1: دراسة.
2: دراسة جميل، يعني تكتسب منها الخبرة وتكتسب منها اللغة
1: بالضبط. عصفورين بحجر مثل ما يقولوا.
2: جميل جميل. وأيضا في الواحد يحتاج مثل هذه التجارب اللي يستفيد منها، يعني من خلال تجربة عمار سواء كان في بريطانيا أو في أي مكان ثاني أي حد متابع لعمار راح يستفيد من هذه التجربة، وممكن من خلال هذه التجربة الواحد فعلا يعني راح يتحمس ويتشوق إنه يتعلم مثلا اللغة الصحيحة في بريطانيا. يمكن إحنا اليوم نحتاج هذا الشيء فعلا على أساس نقوي لغتنا الإنجليزية، فخطوة ممتازة تماما، والدعم موجود ما شاء الله في الاستوديو من خلال الوالد الله يحفظه لك إن شاء الله. طيب إيش النصيحة اليوم اللي ممكن توجهها لكل من يسمعنا وأيضا لكل شاب؟
1: ابدي في المجال اللي انت يعني حاب لنا، وفي نفس الوقت انت في طريقك بتحصل واقع الناس اللي هم بينتقدوك، فما تعطيهم وجه، لان في النهاية انت لازم يعني بتحصل ذي الناس اذا الرسول وسبوه، فانت يعني مصيرك حد يعني.
2: هل حصلت انتقادات ولا؟
1: هي وابوي قاس يضحك توا
2: ابوك يضحك على التعليق انا عارفه. لك عمار حصلت انتقادات في مواقع التواصل؟
1: ايه اكيد اكيد كل حد يحصل في النهايه انتقادات.
2: لكن هل اثر عليك الانتقاد ولا
1: لا؟ يعني الامور طيب.
2: جميل، يعني خلاك تكمل وتكون قوي وتثبت العكس.
1: اكيد اكيد.
2: جميل، كل التوفيق لك يا عمار، وايضا كل التوفيق لابو عمار اللي موجود اليوم معنا في الاستوديو، ونتمنى باذن الله تعالى نشوف عمار وصل للمكان اللي هو يتمناها. واذا في كلمه كذا او كلمه شكر ودك توجهها عبر الاثير في الكلمه.
1: شكرا
2: عندك.
1: شكرا استاذه شيماء، شكرا على هذه الاستضافه الجميله. حاب اشكر الوالد طبعا، ما قصر لي يوم ضحك علي شوية لكن أمور طيب.
2: بيستلمك في البيت. يعطيك العافية يا عمار بن محمد اللي علي، وشكرا لوجودك اليوم معنا في الاستوديو. شكرا لك.

0: أخليك شبابي.
1: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير وصباح السعادة وصباح النور على قلوبكم مستمعين دروب أمينة سالمة، كل ما نتمناها للجميع في هذه المحطة. هي نصيحة لي ولكم عن دراسة، هذه دراسة مستمعين تحذر من عادة يومية خطيرة، ألا وهي مشاهدة الريلز قبل النوم التي قد ترفع ضغط الدم وتضعف التركيز وتؤثر على جودة النوم والمزاج خصوصا بين الشباب. استخدام الشاشات مستمعين قبل النوم خصوصا الفيديوهات القصيرة قد ينعكس سلبا على النوم والتركيز والحالة المزاجية. طيب إيش تفاصيل هذه الدراسة؟ تفاصيلها مستمعين ربطت الدراسة بين مشاهدة الفيديوهات القصيرة قبل النوم وارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم خصوصا بين فئة الشباب. يعني سابقا يمكن حكينا نسمع ما بين أو نسمع عن ضغط الدم اللي يصيب كبار السن أكثر، يعني واحد متى وصل عمر 40 و50 شيء طبيعي أنه يكون معاه ضغط الدم مرتفع، ولكن شاب بعمر مثل 20ات هذه تحس أنه شيء مستغرب نوعا ما. عموما في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم، وأوضحت الدراسة أن استخدام الشاشات الإلكترونية ليلا وخاصة لمشاهدة مقاطع الريلز والمحتوى القصير قد يؤثر بشكل سلبي على جودة النوم ويرفع احتمالية اضطراب المزاج والتوتر. أيضا أشارت إلى أن الإفراط في مشاهدة هذه المقاطع قد يضعف القدرة على التركيز وتنفيذ الخطط المستقبلية نتيجة لتأثيرها على ما يعرف بالذاكرة الاستباقية، وهي قدرة الدماغ على تذكر القيام بأمر معين في وقت لاحق. حذر الخبراء من تحويل مشاهد الريلز قبل النوم إلى عادة يومية، داعين إلى التقليل من استخدام الهاتف قبل النوم للحفاظ على التركيز وأيضا الحفاظ على جودة النوم. عموما يعني نحن دائما يمكن هذه من العادات السيئة أمانة اللي نحن يعني نتقيد بها، ألا وهي فعل مشاهدة الريلز خلال فترة الليل. يعني نشاهد ونشاهد ونشاهد لين ما خلاص يعني نحس أن نطفل وما قادرين ومن بعدها ننام. أحيانا في أشخاص ينامون وتلفوناتهم أساسا بعدها شغالة على الريلزات، فالموضوع فعلا وايد خطير. ولذلك يعني ولهذا السبب دايما نحس أن فعلا تركيزنا متشتت وايد، يعني مثلا واحد يكلمنا ما قادر نركز معاه على الكلام اللي هو يقوله، يعني فصرنا كأنه نحن يعني أجساد بلا روح. فضروري الواحد يدير باله في هذه النقطة ويحاول كذا يعمل له جدول خاص فيه وجدول يعني مختص بشكل كامل وتام بمسألة استخدام الهاتف، النوم الصحي. واغلبهم يعني الحمد لله وايد اسمع هذه العبارة من وايد اشخاص اللي يقولون انه والله لا خلاص انا راح اغير جدول نومي، بس انا اتمنى انه يكون كلام يعني فعل وكلام، مش فقط انه والله راح اتكلم وانتهى الموضوع، ولكن الواحد يتقيد بالفكرة وأيضا يؤمن بها بشيء اللي هو حاطه في باله. عموما مستمعين، إذا أنت من الأشخاص اللي دائما تفتح تلفونك قبل النوم فهذه المعلومة لك أنت بالذات، إذا شفت نفسك أنك دائما متشتت وتركيزك مش معاك فلازم تعرف السبب من وين بالضبط.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

حابين شوكولاتة يحاولوا قدر الإمكان يعني أديهم فترة يكونوا صحيين، أودهم يكونون صحيين. عموما شوكولاتة الداكنة مستمعينا والتي تعتبر الأكثر صحة وفائدة، اختصاصي قلب أكد أن أمراض القلب يعني تقول أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 70% إلى 85% من الكاكاو، هي الخيار الأفضل للفائدة الصحية. أيضا لما تحتوي من مضادات أكسدة تدعم صحة القلب والأوعية الدموية وتساعد في تنظيم ضغط الدم والكوليسترول. وكما أيضا شدد على أهمية الاعتدال في تناولها، موصيا بألا تتجاوز الكمية 10 جرامات يوميا، فيما أشار خبراء التغذية على أنها غنية بالمغنيسيوم الذي يدعم الجهاز العصبي ويساهم في تحسين جودة النوم. كلام عن ويش الشوكولاتة الداكنة، لا حد يخلط يا جماعة الخير. يعني أحيانا محبين الشوكولاتة تحس إن يعني نوعا ما يبالغون أمانة، يعني أنا منهم اللي نبالغ في تناول كميات من الشوكولاتة، لأنها خلاص بالنسبة لنا يعطينا نوع من السعادة ومن الطاقة. يعني مثلا ظرف شوكولاتة يلي بعدين ظرف آخر وما إلى ذلك. فعموما الموضوع فعلا يحتاج لأن الواحد يعمل له شوية سيطرة في مسألة تناول كميات معينة. إضافة إلى ذلك يعني استبدال الشوكولاتة اللي نحن معتادين عليها، الشوكولاتة العادية بالشوكولاتة الداكنة، يمكن في الفترة الأولى فعلا الموضوع وايد صعب، ولكن بعد ذلك تقدر أنك أنت تتأقلم مع الشوكولاتة الداكنة وحتى أي شيء ممكن يكون صحي وداعم لصحتنا.

تخيلوا معي رغم أن هذه القصص وايد تتكرر، ولكن يعني ما لها وايد تتكرر لكنها تصير. رجل ينسى زوجته داخل محطة وقود ولم يتذكرها إلا بعد قيادته ل 300 كيلومتر. يعني حنعرف أن المرأة لما تكون في السيارة أو لما تكون مع زوجها عبارة عن راديو لا يسكت، يعني تحسها من سالفة إلى سالفة من غير. فهلو كان محتاج للهدوء ولا يعني فعلا نساها، رغم أنه يعني معقول أحد ينسى الضوضاء اللي هو اعتاد عليه؟ عموما في واقعة غريبة من نوعها مستمعينا، ترك رجل فرنسي يبلغ من العمر 62 عاما وبعد ما تلومه بسبب العمر زوجته خلفه داخل محطة وقود على الطريق السريع دون أن ينتبه لذلك. على حسب ما تم الذكرى فلم يدرك الزوج نسيان زوجته إلا بعد ما قطع مسافة 300 كيلومتر بالسيارة، وتمكنت الشرطة في النهاية من العثور عليها بعد مرور 4 ساعات من الواقعة. يعني أمانة يعني نقول إن ريال معذور، ريال مسكين عمره 62 سنة، واحد وش بيتذكر؟ ما تعرف إيش اللي كان شاغل باله، إيش الهموم اللي معه، وما شاء الله عليه في هذا العمر وبعد ما زال إنه يسوق. هذا مستمعين على مسألة النسيان، وأنا متأكدة يعني يا ما نحن أيضا في حياتنا نسينا وايد أشياء خلفنا، اللي نسى تلفونه واللي نسى بطاقة البنك تبعه، أو مثلا في أحد وخاصة سيارات الكهربائية فشغل السيارة وأساس المفتاح موجود في البيت. يعني وايد أشياء وايد مواقف للنسيان إحنا نمر فيها، فهذا أبسط شيء يعني، فما بالك بواحد بعمر 62 عاما. مستمعين الضروري الواحد فعلا يحاول قدر الإمكان أن يعني يستخدم مثل ألعاب الذاكرة، أو مثلا يحاول قدر الإمكان يبتعد عن هاتف أي إن كان، يعني على أساس فعلا أنه أعتقد نحن اليوم قاسين نعاني من مسألة ضعف الذاكرة وأيضا التشتت اللامنتهي، نحس نفسنا متشتتين طول الوقت.

0: عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخلي

0: قد قلبي.
1: صباح الخير، صباح النور، وصباح السرور، دروب أمينة سالمة نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير الصباحية، وما كان دربك مشوارك الله يحفظك يا رب. شاكرين كل من استمع للبرنامج وكل من كان معنا من بداية البرنامج إلى غاية هذا الوقت. أيضا شكرا لكل من تواصل معنا عبر الواتساب وكل من ثبت الموجة، وكل أيضا من كان معنا قلبا وقالبا في برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم. أعتقد واضح أن هذه نبرة الختام، صح؟ إذن مستمعين راح نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم، كل ما نتمنى الخير والبركة لكم بإذن الله تعالى والنجاح أيضا، ودائما كونوا على يقين أن الأيام القادمة ستكون أيام جميلة بإذن الله تعالى، فقط الواحد لازم يؤمن بهذا الشيء. عموما تقبلوا تحياتي، أخذكم شماس يابي في تقديم إخراج وإعداد البرنامج، من الكواليس كان معاكم عاهد أزجاري، في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

حياتك. حياتك. وخليك شبابي.

إن لكل موهبة فرصة تستحقها. في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية. خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة، أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر، اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: هلا وحياكم معنا مستمعين الأكارم في البعد الخامس، لقاء يومي يجمعنا بكم عبر الشبيبة في تردداتها 97.5 مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وفي ظفار هناك 98.5، وكل اللي تابعنا أيضا ويستمع لنا، وأيضا إحنا نتواجد في منصة إكس ومنصة اليوتيوب بشكل دائم ومباشر لنقل كل ما هو جديد على الساحة المحلية، نناقش الموضوعات بأريحية، نطرح الأسئلة نجيب عنها من خلال ضيوفنا في الاستوديو وكذلك عبر الاتصالات، ونبحث أيضا عن من هم قريبين من بعض الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي. حراك يومي كمجلة مسائية نرصد فيها ما بعد فترة الدوام الرسمي، ونكون قريبين من المستمع وأنتم متجهين إلى وجهاتكم، نقول الله يحفظكم، دروب السلامة، وربنا إن شاء الله يسهل أمركم ونهاركم إن شاء الله ويومكم مميز وسعيد. مستمعين الأكارم، إحنا في الحقيقة يعني عندما ننظر إلى السوق والحراك العقاري، نقول القطاع العقاري اليوم يعد أحد أهم المحركات الاقتصادية وأحد أكثر القطاعات ارتباط بحياة الناس. نعم، ارتباط بحياة الناس اليومية، ومنهم من يبحث عن منزل العمر، وهناك منهم من يخطط لفكرة الاستثمار يحفظ قيمة أمواله، آخرون يتساءلون هل الوقت مناسب للشراء، وهذا يسأل أيضا أم ننتظر، وآخر يقول هل الأسعار تعكس القيمة الحقيقية لهذا العقار. ومع النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان تتنامى المشاريع السكنية والمشاريع أيضا التجارية وكذلك السياحية، أصبحت الأسئلة كثيرة جدا من أي وقت مضى، وأصبح الوقت يعني الوعي العقاري ضرورة ملحة جدا في ظل التطور العمراني. في حلقة اليوم من البعد الخامس نحاول أن نجيب قدر المستطاع عن كثير من الأسئلة التي تتداول بين المواطنين وبين بعض المستثمرين. هل الاستثمار في الأرض أفضل أم في الشقة أم في المبنى؟ كيف أميز بين الفرصة الحقيقية والمخاطرة؟ لماذا تختلف أسعار العقارات بشكل كبير بين منطقة وأخرى، بدليل أن محافظة مسقط هل القيمة أو السوق العقاري والقيمة العقارية مشابهة للمناطق القريبة من محافظة مسقط؟ هل السوق العقاري يعيش مرحلة نمو يعني نمو صحي نعتبرها، أم أن هناك مبالغة في قيمة هذه الأسعار؟ إيش هو دور الوسيط المحترف؟ كيف نحمي أيضا أنفسنا من الأخطاء والتجاوزات؟ هل الوسيط هو نفسه سابقا ما يعني ينادوه الناس هو السمسار؟ كيف يمكن لأي شخص أن يبني محفظة عقارية ناجحة تبدأ بإمكانات بسيطة وتنمو مع الوقت؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو، لنحول هذه الحلقة إلى دليل عملي في الثقافة العقارية. هذا الدليل يساعد كل من يفكر في شراء، كل من يفكر في بيع أو استثمار عقاري على اتخاذ قرار أكثر وعي وثقة. أرحب بضيفي في الاستوديو مازن بامسيلة، هو المؤسس ومالك الاختياري للعقارات. يا أهلا وسهلا فيك مالك، عساك بخير.
2: حالك
1: علوم؟
2: ان شاء الله طيب.
1: كيف اجواء الصلاله؟
2: الحمد لله. الحمد لله.
1: متى العوده ان شاء الله؟
2: ان شاء الله اخر الاسبوع. ان شاء الله
1: اخر الاسبوع. انت ما شاء الله يعني
2: يعتمد.
1: كل ما تصل فيك ساعه في مسقط وساعه في صلاله. ما شاء الله.
2: يا مرحبا.
1: كيف الحال العقاري وكيف الاوضاع معكم؟ ما شاء الله اكيد انت الان تنتقل وتبحث عن اي فرصه عقاريه. بشكل عام يعني اذا جينا نتحدث عن الوضع العقاري اليوم مقارنه بعشر سنوات سابقة.
2: نعم.
1: تغير الوضع كثير عن قبل؟
2: في تغير، ولكن نحن لما نتكلم على الوضع العقاري تجيك فترة يكون في ركود، تجيك فترة يكون في انتعاش، تجيك بعض الأوقات يكون في أشخاص عاشوا فترة وكان فيها انتعاش، لما يجي الفترة اللي فيها ركود يقول لك لا العقار الآن صار مثل أول، ولكن بطبيعة العقار باستمرارية عقار زين.
1: ممتاز.
2: نعم.
1: حلو. كثير الناس الآن تبحث عن كل دورات تدريبية متعلقة بالثقافة العقارية.
2: حلو.
1: إيش نقصد بالثقافة العقارية؟
2: الثقافة العقارية إنه هو الشخص يكون ملم بالبيع والشراء، متى أنا ببيع، متى أنا بشتري، متى أنا بتخذ القرار المناسب. ولكن أنا بصفة عامة أشوف إنه العمل العقاري ممارسة أكثر منها دراسة.
1: ممارسة أكثر منها.
2: أكثر منها دراسة.
1: جميل جميل. يعني لكن أرجع إلى أصل السؤال، ليش في كثير من الناس قد يكون مثلي أنا وغيري يشترون العقار بالعاطفة، بعيد عن الدقة وبعيد عن المعلومة داخليا، عنده شعور اجتماعي، شعور أسري ببعض المسؤوليات، فيأخذ هذا العقار من جانب عاطفي أكثر من ما هو مبني على المعلومة.
2: يمكن وضعية ترويج للعقار، يمكن نفس الشيء يكون أنت عندك حلم لعقار معين أنك أنت تريد تتملكه، فشفته فأخذتك العاطفة في هذا الشيء. وتسبق هذا الشيء وقاتل للمعلومة، وهذا الشيء اللي ينقص الكثيرين.
1: جميل. تعتبر اليوم أغلب المستثمرين يعرفون كيف يختاروا العقار المناسب في الوقت الحالي؟
2: لا.
1: ليش؟
2: ما كل مستثمر عنده دراية كاملة. ما كل مستثمر عنده دراية كاملة. ممكن شخص يدخل كمستثمر للسوق ويبدأ باستثماره، بس بعده ما دخل في صعاب، وانت عشان تتعلم لازم تغلط.
1: جميل. طيب، أول معلومة على الشخص يفترض أنه يعرفها قبل أن يدفع ريال واحد في أي عقار، سواء كان في أرض، في مبنى قائم، في محفظة،
2: كل اللي ذكرتها كل شيء ممكن له خاصية معينة. ممكن إذا بشتري أرض أتأكد بالأرض، موقع الأرض، أنا كشخص أروح أزور المكان، مستوي ما مستوي، إذا أنا بشوف الشقة أتأكد من الشقة، أتأكد من البيانات، فكل شيء يعتمد أنك أنت تتدقق في جميع الأمور.
1: ممتاز. طيب، لماذا نجد أشخاص يحققون ثروات من العقار بينما آخر للأسف يخسرون رغم امتلاكهم رأس المال نفسه، أو يعني في نفس القيمة العقارية؟ أو
2: التسرع.
1: كيف؟
2: تحصل أشخاص عندهم رأس مال ولكن يتسرعون في اتخاذ القرار.
1: مثلا
2: عنده رأس مال، شاف أراضي مثلا أو عقار معين فأخذه، بعده ما عنده الدراسة أو الوعي الكامل، أخذ العقار وهو العقار يعتبر أنه مش العقار اللي بيعطي الاستثمار اللي هو ينتظره.
1: جميل. الوقت المناسب للاستثمار العقاري،

0: تبيع.
1: ممتاز. اليوم هل نحن أمام سوق صحي طبيعي الأمر ماشي بشكل؟
0: في الأوان الأخيرة كان في تنظيم ولله الحمد من صاحب الجلالة سلطان هيثم حفظ الله ورعاه. في تنظيم ويسير في المسار الصحي إن شاء الله.
1: جميل. هل نحن في الوقت نفسه نشر أن أحيانا يكون هناك تضخم في الأسعار نتيجة العرض الزائد عن الطلب؟
0: أوقات.
1: يعني الوضع الآن طبيعي؟
0: الآن الوضع تظهر أنك معنوي. الآن الوضع نقدر نقول فيه ارتفاع بسيط. فيه ارتفاع بسيط.
1: بسيط فقط؟
0: بسيط.
1: طيب هل في مؤشرات مثلا تقول أن السوق صاعد أو ينزل في ايش انتم بالنسبه لكم العقاري الان؟
0: ما شاء الله لحيتنا في عدد كبير من المستثمرين، يعني نتكلم عن المستثمرين سواء الخارجيين ولا العرب، في عدد كبير الاوائل الاخيره استثمروا داخلين في السوق العماني، وناهيك عن المدن الحديثه، ناهيك عن الرؤيه القادمه. هذه الاشياء كلها يعني باذن الله راح تكون في رؤيه جميله ان شاء الله.
1: جميل. الاستثمار العقاري هل يحتاج مثلا توقيت معين أم يعتمد بشكل كبير على الرؤية الطويلة، أن يكون عندك صبر وتعرف أن السوق يحتاج
0: في البداية مدة. يحتاج قرار يحتاج قرار منك والقرار يجي معه خطة.
1: القرار
0: يجي معه خطة. إذا عندك قرار ما عندك خطة ما راح يكون الشيء بالطريقة السليمة.
1: جميل. ننتظر انخفاض الأسعار أم نشتري عندما نجد الفرصة المناسبة من رأيك؟
0: نشتري عندما نجد الفرصة المناسبة.
1: ما نستعجل. أخاف رأس مالي الآن اللي عندي مثلا يروح، فما أريد أنه يروح هذا المبلغ، فأحتاج أني أتسرع في شراء أرض، فهل هذا الأمر صحيح من رأيك؟
0: أنا عندي زميل لي يمكن الحين لمدة شهر كل ما قلت له هذا العقار مناسب يقول له بنتظر العقار يرتفع شوي، كل ما قلت له العقار هذا مناسب يقول انتظر يرتفع شوي، فالفرصة اللي تحصلها اقتنصها على طول.
1: جميل. اقتناص الفرص.
0: نعم.
1: هل توجد اليوم فقاعة عقارية في بعض المناطق أم أن هذا مجرد انطباع من قبل بعض المشتغلين في هذا الجانب؟
0: انطباع، وإذا كان شيء ممكن في السابق، حاليا ما في.
1: ما تحس أن في بعض المشاريع يعني خذت أكثر من الحجم المطلوب؟
0: حاليا ما في، نقدر نقول ما في، إنه صار في تنظيم أكثر. حاليا صار في تنظيم أكثر.
1: جميل. وهنا أقصد أيضا المناطق البعيدة اللي بدأت الآن يشتغلوا فيها في مواضيع المجمعات السكنية والمشاريع، وفي ناس تقول لك الآن قلت عدد السكان في تلك المناطق، فهل المشاريع اليوم ممكن تستوعب هذا الأعداد من المستثمرين الشراء وغيرها المستفيدين؟
0: عمان الآن صارت خصبة للمستثمر العربي والخليجي وحتى العالمي، فبإذن الواحد الأحد بإذن الله راح يكون في قدوم جيد إن شاء الله بإذن الله.
1: أنا أحتاج منك بعض النصائح، وأعرفك دائما إنسان صريح في موضوعات، ولكن أحتاج الإجابة، وراح أسألك بعد ما نطلع فاصل قصير إعلاني وراجعين في البعد الخامس.

يا هلا وحياكم مستمعين الأكارم في البعد الخامس. احنا دائما معكم ومنكم وإليكم في هذا اللقاء اليومي اللي يبدأ من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر في ترددات الشبيبة 97.5 مسقط وجنوب وشمال الباطنة، وفي ظفار 98.5، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي احنا موجودين وحاضرين

0: بشكل مباشر، نتفاعل معكم من خلال أرقام البرنامج، نتيح أيضا الفرصة أنكم تكونوا جزء من صناعة هذا المحتوى اليومي في البعد الخامس 2499-00-00. هذا بالنسبة للاتصال المباشر. فيما يتعلق بالرقم، أنا ما زلت كذا أحاول نحفظ الرقم 94777974، وتضحك 975 أخيرا، تضحك أشواق تقول لي إلى الحين بعدك تحاول أنك تحفظ الرقم 94777975. إن شاء الله الأسبوع القادم يكون حافظ الرقم بدون ما أحتاج الورق أشواق. ونرجع إلى هذا الموضوع المتعلق بالجانب العقاري، بثقافة العقارية، متى نشتري؟ بالنسبة للناس، هل الوقت مناسب مثلا للاستثمار؟ هل هناك في مؤشرات تدل أن السوق العقاري راح يرتفع، راح يكون في هبوط؟ هل أيضا الاستثمار العقاري يحتاج توقيت معين أني في هذا الوقت أني أبدأ أستثمر، أم يحتاج أنك تكون عندك خطة ورؤية طويلة؟ هل تنتظر انخفاض الأسعار لكي تشتري، أم تجد الفرصة المناسبة لاغتنام هذا الحال والوضع وشراء هذا العقار؟ الأرض أو الشقة أو المبنى هو السؤال اللي كثير ربما يتم تداوله. مازن بامسيلة مؤسس ومالك الاختياري للعقارات، وحياك الله من جديد.
1: يا مرحبا.
0: أرض، عندي الآن مبلغ، تنصحني في شراء أرض، تنصحني في شراء شقة أم مبنى ربما بسعر جيد؟
1: يعتمد على المبلغ.
0: هذا السؤال آلاف الناس دائما
1: يسألوه. يعتمد على المبلغ كم في البداية، يعتمد على المبلغ، بعدين أنت تقرر. أنت بإمكانك ممكن تشتري أرض على حسب المبلغ، في حالة مثلا عندك مبلغ فلاني في المنطقة اللي هي تتناسب مع المبلغ اللي هو معك، بإمكانك تشتري. في حالة المبلغ كان مثلا أكثر، ممكن تشتري عقار أو هي شقة عن طريق الخريطة بحكم أنها يكون مبلغ أقل وإمكانك تقسطها يعني.
0: طيب، لو في شخص الآن يستمع لنا عنده 60,000 ريال عماني، الله يرزقني يا رب إن شاء الله، ما نعرف إذا شواق أكيد عند هذا المبلغ، لكن بندخره بعدين في لو امتلك شخص 60,000 ريال، إيش تنصحه؟ هل تنصحه إنه يشتري أرض؟ تنصحه يأخذ شقة في الآن المواقع السكنية الجديدة، أم فيلا، أم مبنى استثماري؟ رأيك؟
1: تطوير عقاري.
0: تطوير العقاري.
1: يشتري له أرض ويبنيها.
0: يشتري له أرض ويبنيها. أنت واجد متحفظ بهذه الفكرة في حساباتك دائما. يشتري له أرض.
1: لأن أنا يعني قدر الإمكان أريد الشخص يستفيد المدى البعيد.
0: كيف؟
1: أنت عندك 60,000، كيف تروح تشتري له شقة؟ عندك كاش 60,000، كيف تشتري شقة؟ عندك 60,000، أنت بإمكانك تطور، تشتري أرض وتطور وتبنيها وترجع تبيع، والمبلغ حتى بيتدور معك وحركة سريعة
0: يعني. زين، استثمر هذه الشقة مثلا قيمتها 60,000،
1: كم تقدر؟
0: حسب موقعها.
1: زين، تعال ناخذ بالحديث.
0: طيب، ايوه، افترض ان 200 مثلا و60 او 250
1: 250 وانت اشتريتها ب 60,000
0: واخذت قرض بعد ما عندي كاش
1: بعد لا، انا اشوف في حاله انك انت بتدخل كتمويل لازم يكون في الامر في اعاده بيع، يعني انك انت شيء تشتري تبني وتبيع، تشتري تبني، لاجل انه يكون المبلغ معك متحرك.
0: بس العمليه ما سهله انك تشتري،
1: لازم انك انت تكون معك احد، بحكم اذا انت ما كنت ملم لازم يكون معك احد موجود من السوق يعني. ما شاء الله الان في شباب ما شاء الله واجد مجتهدين وثقه، تقدر انك تدخل معهم انت في محافظهم يعني.
0: تثق في من مازل انت؟ تستشير من؟
1: والله شوف، السوق العقاري نثق في الكثير يعني، ما شاء الله شباب كثير ما شاء الله فيهم الخير والبركة، لكن أحب أتخذ قرارات رجولية. زين، وأقول الوالدة دعي لي.
0: الله يحفظها إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يطول بعمرك يا رب. إيش اللي حدد القرار؟ أنا أقصد إيش اللي حدد قرار الشراء؟ إيش أشتري
1: عشان انك تشتري؟
0: ايوه، لما ابني قراري على اي اساس؟
1: على مدى تريد النهضه مالتك، تريد مثلا بعد 2-3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 15 سنه، بس انت في الاستثمار اقصى مده ممكن تقول انا استثمرت ممكن 7 سنوات الى 5 سنوات، ما تقدر تقول استثمرت في سنه 2 ما تحس بالعائد اللي بيرجع لك العائد اللي انت تنتظره.
0: جميل. في اي وضع او في اي حال تكون الشقة مربحة برأيك؟
1: في حالة اخذتها عن طريق الخريطة زين وبعتها في اي من المراحل. كيف؟
0: كيف
1: اليوم انت اخذت شقة عن طريق الخريطة بامكانك تعيد بيعها؟
0: نوضح اكثر ايش نقصد عن طريق الخريطة هنا.
1: في المخطط بعدها ما
0: قيد التنفيذ
1: قيد الانشاء. نعم. بعد ما تم البناء زين تاخذها على الخريطة. لما يبدأ المشروع بالبداية بامكانك تبيع، بامكانك تنتظر لما تستوي مثلا هيكل، بامكانك لما تخلص هذه المراحل كلها السعر العقار يرتفع. فانت متى تريد تسترجع مبلغك او انك تحس انه زاد مبلغك بامكانك انك تبيع.
0: وش يضمن ان سعر العقار راح يزيد خلال فتره البناء؟
1: خلال فتره البناء
0: ايوه. يعني الان المرحله الاولى، بداوا في المرحله الثانيه، بداوا في المرحله الثالثه، ايش يضمن لي انا ما اخذها بمبلغ وقدره؟ الان افترضنا ما اخذها ب 37,000 ودفعت هذا المبلغ،
1: حلو.
0: ايش يضمن لي ان خلال فتره البناء فعلا راح يرتفع ترتفع القيمه؟
1: بصفه العقار لما تاخذ عقار على الخريطه يكون سعره معين وانت تاخذه بسعر معين، مثلا نقول سعره 28، اخذت ارض على العقار على الخريطه ب 28، لما صار البناء والشخص قابل يشتري على اساس انه بيشتري، ما يشتري ب 28، لازم بيزيد السعر. لازم بيزيد السعر لما خلاص بدات في المراحل الانتهاء. يعني
0: متى تكون هنا الارض افضل اني اخذها؟ في اي حال؟
1: اذا كانت فرصه.
0: إذا كانت فرصة كيف؟ إذا كانت فرصة نقطة.
1: إذا كانت فرصة، إذا كانت لقطة. يعني إذا جاك مثلا شخص يريد يبيع عقار بصفة عاقلة تعتبر فرصة.
0: يعني عنده ظرف معين تقصد؟
1: لأنه الحين العقار أنا كوسيط كصاحب مكتب عقاري لما يجيني شخص بيبيع أعطيها يعني بوضوح، العقار قيمته مثلا 30،
0: نعم
1: أنا ممكن أشتريها عندك مثلا 28 بحكم انه انا راح ارجع اعرض العقار وانتظر، فالصوره تكون خلاص واضحه. مو
0: هل العقار السكني افضل ام التجاري؟
1: يعتمد على المنطقه، يعتمد على مثلا الحين في بعض المناطق في تجاريات ممكن 10 سنوات ما راح يكون فيها نمو، بس السكني من اليوم انت بنيت واجرت واستاجرت وحصلت المبالغ الطيبه
0: ورجعت راس مالك. طيب موضوع الان المحفظه العقاريه واجد منتشر.
1: نعم.
0: واظن تشتغلوا في هذا الجانب.
1: نعم.
0: نفهم اكثر ايش نقصد بالمحفظه؟
1: المحفظه هي مجموعه عقارات تمتلكها مؤسسه او مستثمرين يديرها شخص او تبع استثمار معين، بحجة أنه مثلا يقدر مثلا يتضارب في سواء في الإيجارات، في البيع، في الشراء، في هذه الأمور كلها.
0: جميل. كثير يعني يضعون كل أموالهم في عقار واحد، هل هذا قرار في رأيك صحيح؟
1: أنا كمازن أشوفه لا، نوع.
0: كيف التنويع هنا يكون؟
1: التنويع بغرض عدم لما تحط كل أموالك في مكان واحد انت ممكن عرضت نفسك للمخاطره، بس لما يكون متنوع اذا تخاطرت في مكان انت بعدك لازلت سليم، امورك طيبه،
0: تقدرك تمشي. مثل ما يقولوا هذا المثل دائما على الكرتون البيض، فاذا وضعته في مكان واحد وانكسر فيضيع كامل البيض، فبالتالي الواحد يكون حريص انه ياخذ جزء من راس ماله ويستثمر جزء. يعني الان هذه المحفظه العقاريه هي الان ربما اغلب شركات او اكثر شركات العقاريه،
1: الاغلب، نقول الاغلب، ما الكل، الاغلب معهم.
0: يعني واحد يريد يشارك يدخل فيها في راس مال معين، مبلغ معين
1: تدخل فيه؟ تدخل بي راس مال الا اذا كان شركه من الشركات مثلا تتشرط انه لازم مبلغ معين، لكنه يعتبر اي مبلغ معين.
0: تشتغل في المجال المحافظ مازل؟
1: عندنا محفظه. نعم.
0: حلو. يعني اللي هي مجموعه اراضي،
1: مجموعة أراضي، مجموعة عقارات، نتكلم نقول مجموعة عقارات،
0: عقارات
1: متنوعة.
0: منوعة. تنصح يعني بالتنويع؟
1: نصح بالتنويع. نعم.
0: كم نوع من العقارات يجب أن يمتلك المستثمر في الوضع الطبيعي؟
1: حتى لو عنده عقار واحد يعتبر اسمه مستثمر. حتى لو كان عقار واحد.
0: هل الأفضل شراء عدة أصول صغيرة أم أصل كبير رأيك ولماذا؟
1: نرجع يمكن نقول مثل الإجابة السابقة، أفضل عدة أصول صغيرة.
0: ليش؟
1: خوفا من المخاطرة.
0: جميل، نرجع إلى موضوع الوسيط العقاري. سابقا كانوا يسموه بالسمسار، والسمسار أحيانا يعني يكون مدمر للسوق حقيقة للأسف الشديد. كثير من القضايا ما زالت إلى اليوم في المحاكم بسبب فيما يعرف سابقا بالسمسار. السوق تنظم وتم اليوم نقل السوق بشكل أفضل، والقوانين والاشتراطات بحيث أنك تأخذ أنت هذا الاسم الوسيط العقاري ببطاقة مرخصة تحت إشراف مباشر من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. لماذا لا يزال البعض لا يثق في الوسيط العقاري؟
1: في البداية بين السمسار وبين الوسيط ممكن نقدر نقول هي مصطلح يشمل الاثنين، ولكن هذاك مصطلح قديم اللي هو السمسار ما عنده الصلاحية الكاملة والتراخيص المناسبة له. الآن في الوضعية الجديدة صار اسمه وسيط وعنده الصلاحية وعنده التراخيص وعنده الأشياء اللي هي المصرحة بها يعني.
0: لكن أرجع لك، ليش كانت الصورة صورة الوسيط العقاري أحيانا ترتبط بالصورة السلبية؟
1: يمكن خربها السمسار.
0: في بعض السمسارات تقصد انه فعلا كان له دور سلبي
1: في في في البعض في البعض
0: سابقا
1: في البعض
0: في قصص معينه فعلا وقفت عليها مازن وسمعت عنها كونك عقاري وقريب من العقاريين
1: في
0: بعض الصفقات ما كانت يعني كانت فعلا غير واقعيه وفيها ايضا خداع.
1: طبيعه العمل العقاري يعتبر كأي عمل اخر. لازم في الاشياء الايجابيه والسلبيه، فإذا بنتكلم بخصوص هذا الأمر الأمر لازم لابد إنه يكون متواجد يعني.
0: وأنت تشوف الأمر طبيعي قد يكون؟
1: كطبيعي بحكم إنه كحال من حال أي عمل ثاني يعني.
0: في مخاطر قد
1: في
0: تكون.
1: مخاطر، بس ما إنه المخاطر اللي هي الكبيرة. العقار بطبيعته العقار مثل ما قالوا عنه الأمريكان لعبة الجبناء، بحكم إنه ما في المخاطر القوية اللي هي مثل الأمور الأخرى،
0: الأسهم والتداول وغيرها من الأمور. طيب أرجع لك مرة أخرى، خلينا نطلق على الشخص الوسيط اللي لكن ما عنده ترخيص أو بطاقة باسم سمسار. إيش الفرق بين السمسار والوسيط العقاري المحترف والمرخص؟
1: الآن ما في أي وسيط بيرضى أنك تقول سمسار.
0: ولكن بيفرح السمسار لما تقول له وسيط.
1: ممكن.
0: أيوة.
1: ولكن بصفة عامة الآن السوق نقدر نقول في تنظيم أكثر. صار السوق واضح أكثر، صار إلى درجة أنه حتى اللي خارج عن السوق يفهم إيش هو السوق يعني السوق العقار، لأن الوضع تغير. الوضع تغير مع السوشيال ميديا، مع البرامج، مع التوعية، مع
0: المعارض الآن العقارية وغيرها من
1: أمور كثيرة. أمور كثيرة صار اليوم الشخص اللي جاي بيشتري أو جاي بيبيع جاي هو بيفوضك يعني كأي عقاري آخر يعني،
0: وفهم منك.
1: نعم نعم.
0: طيب فيما يتعلق بهذه المهنة، هل تعتبر من أكثر المهن حساسية الوساطة العقارية؟
1: إلى حد ما تقريبا.
0: ليش؟
1: تقابل كثير من الحرقات، تقابل كثير من الأمر،
0: المواقف
1: المحرقة نقدر نقول. في حتى أشخاص ممكن يعني فقدوا أشياء كثيرة ممكن غالي عليهم بخصوص هذا المجال.
0: جميل، هنطلع فاصل قصير مازن وراجعين إن شاء الله في البعد الخامس.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: حياكم الله معنا مستمعين الأكارم، وأرجع مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو مازن بامسيلة، مؤسس الاختياري للعقارات. حياك الله من جديد. الاختياري للعقارات، ليش هذا الاسم مازن؟
2: ممكن عشان هو محطوط أنه أنت كيف تختار عقارك، فقلت لك الكلمة اختياري للعقارات.
1: كيف كانت البداية في هذا المجال؟ هل بدأت برأس مال معين وانت ناوي وعازم انك تدخل المجال العقارة، ام كانت صدفة اللي خلتك تكتشف هذا العالم، ام الاهل اثروا فيك بشكل مباشر؟ حد منهم ربما كان يدير ايضا مكتب عقاري.
2: لو اقول لك بدايتي كيف، ممكن بديت بسيم كارت.
1: كيف؟
2: انا في السابق كنت فقط أني أجر، اللي هي معنا في محافظة ظفار، اللي هي فترة الخريف.
1: نعم،
2: كنت أجر بس فترة الخريف فقط. فمع مرور الفترة شفت أنه أنا بإمكاني أنه أجر الموسم كامل، يعني السنة كاملة. فاشتريت سيم كارت، وحطيت سيم كارت جديد برقم، يعني رقم معين، ونشرت عنه أنه اللي عنده بيوت أنا ممكن أجر لك، واللي يدور إيجار أنا ممكن أجيب لك البيت اللي تريد تستأجره. فالبداية كانت بسيم كارت، تقريبا قيمتها ريالين يمكن
1: تقريبا وقتها. هذه كانت البداية.
2: هذه البداية،
1: سبحان الله.
2: مع المرور استمريت في موضوع الإيجارات، دخلت وكنت وسيط في الموضوع، موضوع البيع والشراء والله الحمد. والآن الحمد لله دخلنا في وضعية تطوير الفلل ولا الحمد.
1: حلو، خلينا نعطي بعض كذا الإضاءات السريعة. احنا نقدم جرعة عقارية وجرأة عقارية في الوقت نفسه، ان الواحد يتخذ قرار في هذا الجانب. طبعا انت تتخذ قرارك مبني على كثير من المعلومات والبيانات. انا ما ممكن اغامر في السوق، مثلا لو الآن عطيتك مشروع قد يكون هذا المشروع فشل وتم الإعلان إفلاس هذا المشروع، هل ممكن أنك تأخذ المشروع وتعيده من جديد؟ هل ممكن أنك أنت فعلا تأخذ نصيب بعض الأصول اللي تفيدك أنت صاحب كمستثمر؟ لكن أنا أيضا أحتاج أني وعي الناس في الجانب العقاري. أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الناس مازن عندما يشترون أرض، شقة، فيلا، مبنى، عقار تجاري، عقار على المخطط، على الخارطة مثل ما قلت أنت،
2: أكثر الأشياء اللي يغلط فيها ويخطأ فيها الأشخاص، رقم واحد لما يستشير شخص بعيد عن المجال العقاري.
1: نعم،
2: لما يستشير شخص بعيد عن المجال العقاري فيشتت أفكار، يغلط في جميع التفاصيل. ونقطة لازم الأشخاص نفس الشيء يتأكدوا منها، اللي هي التأكيد من التفاصيل، البنود والعقود، هذه الأمور لازم الواحد يتأكد منها.
1: خلينا فيما يتعلق في في في في الأرض، في مجال الأراضي، أكثر أخطاء في عند شراء الأراضي، عندما يقرر الواحد أن يشتري أرض، وكثير الأخطاء يقع فيها الناس.
2: ما يوقف على الأرض،
1: يشتري على الخارطة فقط.
2: لا، ما يوقف على الأرض، يعني المفروض الشخص يروح ويوقف على الأرض، على طبيعة المكان.
1: صارت لك بعض المواقف؟
2: نعم، أحكينا. صارت لي قصة تقريبا يمكن في 2017 تقريبا، تواصل معي أحد الأشخاص فيقول لي أريد أرض الفلانية في المكان الفلاني، فقلت له موجود، وكان يريد في منطقة معينة، قلت له موجود، فأعطيت له العرض اللي معي. قال لي أنت أسعارك غالية. فقلت له كيف الأسعار؟ هذا الأسعار الموجودة يعني. راح رسل لي أرض هي موجودة معه، قال لي هذا أرض، رسل لي أحد الأشخاص، شوف هذه الأرض زينة، الأرض موجودة عندي وكانت بسعر حتى أقل. فقلت له خلينا نشوف المكان. فانا ما راح اشوف المكان، قلت له انزل من السياره وشوف المكان. فمكان نازل، قلت له شوف انت حتى هو ما يكيك. فهو كان بحكم انه كان اثق في الشخص هذاك ممكن، وكان يريد العقار بحكم انه كان السعر كان موري.
1: نعم،
2: ولكن المكان ما كان انه صالح للبناء.
1: ايوه،
2: فعزف عن الشراء ورجع اشترى الأرض ثانية وكانت أغلى من هذيك الأرض.
1: سبحان الله. إيش الأخطاء اللي يقع فيها الناس عند شراء شقة؟
2: ما يقرأ البنود.
1: نعم
2: ما يقرون البنود. ممكن أنت الحين مثلا، أنا كان قبل يمكن قبل كم من أسبوع شخص تواصل معي في الانستغرام يقول لي أنا اشتريت شقة وما أعرف أن فيها رسوم. قلت له كيف مش عارف؟ قلت له معقولة ما أخبرك أن فيها رسوم؟ قال ما أعرف أن فيها رسوم.
1: اللي هي رسوم شهرية
2: رسوم السنوية. نعم. فلازم الواحد يقرأ البنود جيدة يعني.
1: وبعضها تكون مكلفة كثير رسوم شهرية السنوية.
2: تعتمد على المساحة، تعتمد على المساحة.
1: وفي الأخطاء اللي يقع فيها البعض عند شراء فيلا
2: عن طريق إذا ما نتكلم على الفيلا، الفيلا أنا أشوف إنه إذا شخص بيشتري فيلا يجيب مهندس هو اللي استشاري، هو اللي يفحص المنزل. ممكن يكون عندك حتى تسريب، تسريب أكبر خطر في الفيلل، مع نكته شوية خطرة، بالرغم إنه الآن في الفترة الأخيرة صار في التطور صار في معالج الأمر هذا، نعم الأجهزة، ولكن لازال إنه أشوف إنه يعني ما تجيب أخوك ولا تجيب صاحبك ولا
1: يجاملك،
2: لا تجيب شخص هو مختص يجي يفحص العقار
1: والمبنى. إيش الأخطاء كثير ناس تقع فيها عند شراء مبنى قائم؟
2: بالأغلب لما يجي يأخذ المبنى يسألك كم دخله، كم دخل المبنى، كم الدخل الشهري. زين بعض عذرا يعني عذرا بعض العقود يعني ممكن غير صحيح.
1: أيوة يصير هذا الشيء. ممكن
2: ممكن يكون غير صحيح، بعض العقود ممكن يكون غير صحيح، يعني يكون مثلا شخص بس مستأجر فترة بسيطة وبيطلع
1: ويعطيك على أساس أنه قائم إيه؟ بهذا السعر. طيب عند شراء عقار تجاري جاهز إيش الخطأ؟ كثير ناس تدفع مبلغ قدره في النهاية.
2: لا هو بيعتمد التجاري نفس السكن، إنه الغالبية اللي بتأخذ المبنى بغرض إنه أنا أريد دخل من الشيء هذا.
1: الآن كثرة المخططات العقارية السكنية، على المخطط الآن أشتري عقار شقة، إيش الأخطاء الكثير يقعوا فيها الناس؟
2: يفضل إذا بتشتري شقة على المخطط تأكد إنه المطور عنده حساب الضمان لدى وزارة الأسكان.
1: حساب الضمان
2: في حال تعثر المشروع مبلغك موجود.
1: وش فايته حساب الضمان؟ ممكن نوضح أكثر؟
2: المبالغ تكون مسؤول عنها وزارة الأسكان
1: في مبنى، في حساب خاص.
2: نعم
1: جميل. نصيحة توجهها لمازن بامسيلة هو نفسك، إذا كنت مثلا بتعطيها لنفسك في بداية مشوارك، إيش اللي كنت راح تنصح نفسك قبل أثناء عملك أو أول يوم في هذا المجال؟
2: اللي فاتني ما هو لي،
1: اللي فاتك ما هو لك.
2: هو لي اللي فاتني، أنظر للأمام مش عارف.
1: الله أكبر. طيب لماذا تختلف مثلا أسعار عقارين متجاورين في نفس المكان؟
2: ممكن المالك يريد سعر معين على حسب احتياجه، والسوق يتطلب شيء ثاني، فممكن العقار ألف معروض بسعر السوق، العقار باء معروض إنه المالك يريد السعر حسب احتياجه، وهذا الشيء اللي نعاني منه كثير.
1: هل الموقع وحده من العوامل؟
2: لا ما الموقع وحده، ولكن إذا كان مبنى مثلاً دخل سنة البناء أمور كثيرة يعني. هذا اللي مقال.
1: طيب متى يكون تقييم الناس لهذا العقار خاطئ؟
2: إذا سمعت من الناس اللي ما لهم دخل بالعقار، يجيك شخص يقول لك والله سمعت قالوا، يجيك أنت المكتب يقول لك والله سمعت قالوا العقار كذا، مين سمعت؟ سمعت قال.
1: طيب أنا كيف أعرف كمشتري أن السعر مبالغ فيه؟
2: إذا شفت العقارات اللي حولك كلها نبتاع وعقارك بعد موجود فأعرف أنك أنت فعلا مبالغ، وأكيد الوسطاء راح يبلغوك أنه العقار ما أنت مبالغ فيه.
1: أيوة. طيب لو أريد أشتري
2: زين،
1: كيف أعرف هذا الآن اللي أمامي العقار فعلا سعره هو السعر الآن في السوق؟ ما مش
2: الآن، الآن بنتكلم بحكم الوضعية الحالية، في برامج، في أشياء كثيرة ممكن توعيك من هذا الجانب. يعني أنت ممكن تريد عقار معين وتشوف العقارات اللي مجاورة للعقار الفلاني، فراح تشوف الأسعار كيف وتقارن بين الأسعار.
1: في كثير من الأخطاء اللي يقع فيها الأشخاص عند تقييم ممتلكاتهم مازن؟
2: نرجع ونقول إذا حط السعر حسب احتياجه
1: مش احتياج السوق.
2: لا احتياجه هنا هذا أكبر غلط.
1: طيب مستقبل إن شاء الله السوق خلال الفترة القادمة خلال 5 سنوات قادمة كيف تقرأ؟
2: إن شاء الله بإذن الله في
1: نهضة
2: نهضة جميلة إن شاء الله.
1: الجرأة في الاستثمار متى تكون الجرأة مطلوبة وشوية تقوي قلبك؟
2: إذا عندك رأس مال.
1: نعم
2: لما يكون عندك رأس مال الجرأة تكون 1000.
1: متى تتحول هذه الجرأة إلى تهور؟
2: إذا ما عندك واشتريت
1: وهذا المبلغ الوحيد اللي في حسابك. طيب هل أفضل الصفقات اللي ربحتها كانت من خلال الجرأة؟
2: توفيق من الله.
1: بس في تخطيط أكيد.
2: توفيق من الله.
1: توفيق من الله.
2: توفيق من الله.
1: إذا قلنا نتحدث عن أول صفقة خفت منها ثم أصبحت بالنسبة لك هي نقطة التحول.
2: ما نقول نقطة التحول ولكن أذكر أحد الصفقات الجميلة. كنت يعني تعتبر يمكن كانت صعبة. كانت صفقة يمكن نقدر نقول صعبة.
1: نعم.
2: وتأخرت يمكن إلى حد ما. وكنت حتى كنت موجود في مسقط. فلما جاء الخبر إنه خلاص الأمر تم وكذا والناس وافقوا فبدون شعور كنت في مكان يعني وسويت حركة الانتصار يعني فلا شعوريا يعني
1: فلوس. طيب هل خسرت بسبب قرار حسيت أنه واجد كان متسرع؟
2: بعيد عن العقار.
1: لكن في العقار؟
2: لا
1: ما تتسرع.
2: لا مش أنه ما تتسرع ولكن العقار ما في الخسارة اللي أنت تقول خسارة. العقار ما في الخسارة اللي أنت تقدر تقول خسارة.
1: طيب نستفيد من الوقت. أفضل استثمار اليوم ما هو؟
2: أفضل استثمار اليوم العقار. العقار. العقار.
1: أسوأ قرار عقاري أخي مازن؟
2: إنك
1: تأخذ بنك مثلا قرض مثلا وتستثمر فيه أو في شيء آخر.
2: أسوأ قرار عقاري إنك أنت تدخل المجال العقاري بدون ما تستشير أحد. لازم يكون في استشارة من هذا الجانب.
1: في كلمة واحدة الأرض أم الشقة الاستثمار فيها؟
2: كم المبلغ؟
1: متاح يعني في أي مبلغ الأفضل.
2: أنا كمازن أرض.
1: الأرض.
2: عندي أحب الأمر السريع أحب أبيع واشتري. أحب
1: البناء أم الشراء؟
2: البناء. في سلبيات في إيجابيات. في البناء راح يأخذ منك مجهود ووقت ولكن راح تحط بحسب المبلغ اللي معك تصميم اللي معك. في الشراء راح يكون يروح منك المجهود تصميم مش التصميم اللي في بالك. يعني في هناك سلبيات في إيجابيات.
1: إيجار أم تملك؟ أفضل إني أستأجر أم أتملك؟
2: يعتمد أنت جاي مستثمر ولا تريد استقرار. استقرار شراء استثمار إيجار.
1: العقار السكني أم التجاري تفضل؟
2: حسب الموقع.
1: حسب الموقع. وضح أكثر كيف حسب الموقع.
2: إذا أنا عندي
1: نعطي نموذج.
2: إذا عندي سكني في موقع حيوي وعندي تجاري في موقع ممكن كم سنة قدام راح أقدر ممكن حتى أبني فيه السكني.
1: المدينة الواعدة في الوقت الحالي إيش تعتبرها من مدن هي واعدة في الجانب التطوير العقاري
2: الآن؟ ما شاء الله يعني جميع المدن ما شاء الله لها مستقبل جميل إن شاء الله بإذن الله.
1: يعني وين ما حطيت مالك ورأس مالك في أي مكان ترجع
2: إن شاء الله
1: ترجع بالفائدة. هل الشباب اليوم عادي عندهم أنهم يدخلوا هذا السوق؟
2: السوق العقاري بغير صبر. يعني أغلبية الأشخاص في بالها أنه يدخل وشل ولكن يبغى له صبر.
1: هل الأسعار اليوم عادلة؟ سعر قطع أرض في العذيبة مقارنة في المعبيلة مقارنة في بركة مقارنة في مسندم هل هذه الأسعار عادلة؟
2: إذا بنتكلم على منطقة ومنطقة عادلة ولكن إذا بنتكلم على سعر عقار في المنطقة نفسها لا.
1: حبيت قبل تقدم الماسية. طيب هل الاستثمار يبدأ نقدر نقول بعشرة آلاف ريال عماني أم هذا السعر لا يسوى شيء؟
2: لا أنت حتى أنا تكلمت بداية الحديث وقلت أنا حتى بسيم كارت بداية موضوع الاستثمار يعني ما يحتاج المبالغ الكبيرة، ولكن ينتظر أنا على أساس أنك كم المدة اللي أنت تريد تنهض فيها.
1: الذكاء الاصطناعي اليوم الواحد يقول لما نغمض عيوننا عن الذكاء الاصطناعي فإحنا نغمض عيوننا عن المستقبل، هل سيغير الذكاء الاصطناعي من رأيك مازن سوق العقارات؟ وهل نتوقع أن الوسيط التقليدي سيبقى في السوق؟
2: راح يتطور.
1: يتطور
2: إن شاء الله.
1: جميل.
2: راح يتطور.
1: بس لابد أن أيضا الوسيط يمتلك مهارات حديثة.
2: أكيد أكيد.
1: وتقنيات جديدة.
2: الآن الموضوع العقاري ما يعتمد أنت كم سنة في السوق. هل أنت متابع لتطور التطور العصري للمجالات الأخرى؟ أنت ممكن يعني أكلمك قصة من القصص. تواصل معي أحد الوسطاء القديمين جدا يعني
1: أصحاب الشنط زمان يجيبوا
2: قديمين جدا.
1: نعم
2: أنا ما أذكر من ما شاء الله متى. فكان يريد عقار معين وارسلت له العقار، قال لي أريد أحد يوديني أشوف الأرض. قلت له خلاص رسلت لك الكروكي. قال لي لا أريد حد. فعرفت أنه بعده ما وصل للتكنولوجيا أنه أنا أوصل للمخطط للمكان عن طريق جوجل أو عمان إير أو ما شابه ذلك. فبرغم يعني من قدم العمل اللي اشتغل فيه ولكن ما طور نفسه. في ما شاء الله الحين شباب سنتين ثلاث سنوات ولكن ما شاء الله يفوقوك مراحل
1: ما شاء الله. هل المنصات الرقمية ستغير هذه اللعبة بالنسبة للوسيط العقاري؟
2: أرجع وأقول لك إن شاء الله بإذن الله راح يكون في تطوير.
1: في تطوير
2: إن شاء الله.
1: مكتبك تعتقد أنه بيكون موجود بعد 10 سنوات لأن الناس بحاجة إلى المكاتب الوسيط العقاري، أما هناك تقنيات ربما ستغني الناس أنهم يلجؤوا إليك اعتقادك؟
2: حسب الرؤية المتخذة من الحكومة الرشيدة في بعض الأشياء ترجع إلى المكاتب.
1: حلو.
2: فمستقبلا
1: يعني بعض خدمات الوزارة،
2: نعم
1: وزارة الأسكان والخطط العمراني ممكن تقوموا فيها.
2: نعم نعم فيها ربط مع المكاتب.
1: ممتاز.
2: راح يكون ان شاء الله لا ان شاء الله راح يكون موجودات. تريد توسعنا من السوق ولا كيف؟
1: لا لا الله يفكم. لكن الحين صراحه الهاجس كثير من الناس في بعض الوظائف سابقا كانت موجوده، في اليوم التقنيات خلاص يعني اكتفت بتقديم هذه الخدمه للشخص وين ما يبحث عنها. فبعض الوظائف التقليديه ربما الناس نسيتها.
2: ممكن يقلل وظائف بعض الاشخاص او بعض الاشياء ولكن ما ان شاء الله ما راح تهدم.
1: ان شاء الله بيظل ان شاء الله الاختيار
2: ان شاء الله.
1: وين تنصح الشباب يدخلوا في هذا المجال؟
2: اسهل شيء في العقار هو موضوع الايجارات، واتعب شيء في نفس الوقت. اسهل شيء انك ما راح تخسر، واتعب شيء انك راح يعني
1: تجتهد وتشتغل
2: تراكم في الموضوع كثير، موضوع متعب شويه، ولكن اذا انت تحملت الايجارات راح تتحمل جميع الامور في العقار.
1: جميل. سؤال أخير ما أعرف إذا وصل الضيف الآخر موجود.
2: سؤال خريق ما شاء الله خلصنا.
1: إيه ما شاء الله مر الوقت سريع. لو جاءك شاب بعمر 25 سنة يعني بأمري أنا 25 سنة
2: تكرت 20
1: الله يكبرنا على خير يملك 30,000 ريال عماني، هذا المبلغ رأس ماله فقط، أريد وقال لك أريد أن أبدأ بناء ثروة عقارية، إيش اللي يتطلب منه أن يفعل خلال 5 سنوات قادمة؟ هو محتاج فعلا أن يعيد تدوير هذا المبلغ ويبني ثروة عقارية.
2: مثل ما ذكرنا في السابق فترة الاستثمار من 5 إلى 7
1: كأحد
2: يعني أدنى مدة يعني. فالثلاثين عنده خيارين، يا يعني أنه يدخل في محفظة تطوير عقاري زين، أو إنه يشتري شقة على الخريطة بمقدم معين ويعتمد هذه. إذا كان عنده دخل شهري إنه هو يقدر يسدد المبالغ الشهرية، والمبلغ المتبقي ممكن يشتري فيه أراضي، الأراضي اللي هي بمبالغ بسيطة، وفي خلال 5 سنوات راح يصير فيها البيع ويحصل فيها الفائدة المطلوبة إن شاء الله.
1: جميل. كلمة أخيرة تقولها لكل مستمع يتابعك وشاف الطفرة العقارية وشاف إنه أيضا فرص في مخططات سكنية جديدة، يعني مشاريع تطوير عقاري، وحاب إنه فعلا يستثمر في هذا المجال. كلمة أخيرة لكل من كان عنده نية يعزم أن يستفيد من المبلغ الكاش في مسألة استثمارية.
2: اليوم نحن إذا بنتكلم على الأمور العقارية، العقارية اليوم مطلوب، يعني راح يحتاجها سواء طفل لما يكبر، يحتاجها شايب، يحتاجها أنثى ذكر، كل الإنسان اليوم محتاج الأمر العقاري. فاليوم كل شخص لازم يتثقف بشيء إيش هو عقار، عشان إذا قدم على هذا الشيء يكون فاهم الأمر كله.
1: جميل، تحية لك مازن بابسي، أنا جدا جدا سعيد بوجودك معنا، وحبينا أن نقدم جرعة عقارية وجرعة أيضا في هذا الجانب. مازن بامسيلة، مؤسس ومالك الاختياري للعقارات، بارك الله فيك مازن.
2: الله يعطيكم العافية.
1: يا هلا وسهلا فيك. إذن فاصل قصير وبعدها إن شاء الله راجعين، ولكن هذه المرة في موضوع آخر بعيد عن جانب العقارات.

0: 95.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة ما كان منطقه، أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وحياكم مستمعين الأكارم في هذا اللقاء وفي المحطة الأخيرة في البعد الخامس، يأتيكم كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس ما عدا الجمعة والسبت. احنا نتواصل معكم في هذه اللحظات لمتابعة أيضا الحراك المجتمعي الجديد، وفي كل يوم هناك أيضا نشاط وعمل وبناء دائم. عندما نتحدث عن مستمعين الأكارم عن الشاشات على جذب الانتباه مقارنة بالشاشة بالكتاب، هل تحظى بهذا الاهتمام؟ لكن فعلا ما زالت الكتب تحتفظ بمكانتها بوصفها أنها من أهم أدوات صناعة الوعي وصناعة المعرفة. عندما يتحول الكتاب إلى وسيلة للعطاء، هنا الأمر يصبح مختلف، تصبح القراءة رسالة إنسانية تتجاوز حدود الثقافة لتصل إلى الأثر المجتمعي. نتحدث اليوم ونسلط الضوء على النسخة الرابعة عشر من معرض مداد الخيري للكتب المستعملة، المبادرة اللي تجمع بين نشر الثقافة والقراءة وبين إعادة تدوير هذه المعرفة ودعم الأيتام من خلال ريع هذا المعرض، في تجربة أصبحت واحدة من أهم المبادرات الشبابية الملهمة في البلد معنا. ورحب بضيوفي في الاستوديو بعلي بن خالد بن راشد الدرمكي، رئيس مجموعة الإدارة وهو طالب علوم سياسية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك علي.
2: هني حياك الله أستاذي.
1: يا مرحبا. وأيضا أرحب بضيفي في الاستوديو علي العجمي، مسؤول اللجنة التنظيمية في معرض مداد الخيري للكتب المستعملة. يا أهلا وسهلا فيك العجمي.
3: أهلا وسهلا فيك.
1: الله يسلمكم. في البداية قد يكون سؤال يعني اعتيادي، 14 نسخة ليست فقط أرقام أعتقد عابرة، إيش اللي خلى اليوم وجعل مداد يستمر وينمو عاما بعد عام الدرمكي؟
2: الحقيقة أول شيء شكرا لكم على استضافتنا، نتشرف صراحة اليوم أن أكون معاكم. بخصوص اللي هو المعرض الخيري للكتب المستعملة اللي هو أطلقنا عليه هذه السنة اسم مداد، يعني كهوية جديدة ونقلة نوعية جديدة وبرسالة جديدة. المعرض الفكرة منه أن الناس اللي تحب الثقافة وتحب الهادة كانت سنويا تتوافد إلى المعرض اللي تقيمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. طبعا المعرض على مدار 14 نسخة خض تطويرات، بداية كان على طاولات الشباب يسووه،
1: ما شاء الله،
2: ثم صار أرفف، ثم بعدها أرفف معبوثات وهالأشياء يعني. فالجوهر المعرض اللي هو نشر الثقافة، نشر الوعي المجتمعي، ثقافة الاقتصاد الدائر وتقليل الهدر. بدل يعني اليوم نتكلم عن آلاف الكتب في المنازل ترمى، يعني من هني انطلقت الفكرة أن ليش هذه الكتب فيها جودة وجودتها ممتازة ليش ترمى، وإذا كانت جودتها ما ممتازة ليش ترمى. في النهاية نحن نقدر نستغلها مع الجهات الخيرية بأنه يعاد تدويرها. فنحن حبينا أن نعزز ثقافة الاقتصاد الدائري، وكل سنة يستهدف فئة مستهدفة فيه. في إحدى السنوات كان مستهدف إذا ما خضنا أطفال التوحد وهكذا يعني، وأحيانا يكون عام وأحيانا هذاك. ولكن في هذه السنة نحن سلطنا الضوء على الأيتام، لأن لاحظنا في الفترات الماضية يعني ما في تسليط ضوء كبير على الأيتام. الأيتام ما في يعني جهة تسلط ضوءها وتركز تركيزها التام على الأيتام. حتى أصلا المعرض نحن في هذه السنة يعني سبحان الله حصلت الظروف، ولكن كانت النية أن يكون مهرجان كامل متكامل، في ألعاب ترفيهية، في أشياء يعني من داعي أن التكافل الاجتماعي، تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي. اليوم لما نسوي مهرجان يجوا الأطفال يستمتعوا، الأرباح تروح للأيتام. في النهاية هو أجر مستدام، إحنا مبتغانا الأجر،
1: جميل.
2: أكثر من تعزيز الثقافة أكثر من نشر الوعي مبتغانا الأول والأساسي الأجر.
1: الله يوفقكم يا أجركم يا رب. طيب أنتقل إلى علي العجمي. كثير من الناس والزوار يشاهدون النتيجة النهائية لهذا المعرض لكن لا يرون اللي يحدث خلف الكواليس كالعادة. متى بدأ الإعداد الحقيقي لهذا المعرض؟
3: بالضبط. طبعا أغلب الناس ما يلاحظوا إيش يصير اللي تجهيزات اللي تكون قبل المعرض. يشاهدوا النتيجة النهائية نفسها ما ذكرت. فنحن بدينا في المعرض كفكرة يعني قبل تقريبا 5 شهور كفكرة. أنا أي فئة بنستهدف ومن الداعمين اللي بيكونوا عندنا وش يحتاج نسوي وين نروح وين الأشياء اللي لازم يعني نستهدفها ونسويها. فجهزنا هذه الأمور قبل يعني 5 شهور. رحنا للداعمين تواصلنا معاهم شفنا وش بيحتاج وش ما بيحتاج. وطبعا واجهتنا بعض المشكلات مثلا البوث اللي كنا مجهزينه والبوابة بسبب عطل الماء يعني انكسرت. فاضطرينا نتلافى هذا المشكلة اللي صارت بحل سريع. وبعد صارتنا مشكلة ان في كان عندنا داعم يعني وانسحب مع الأسف. ايوه وهذا يعني بعض المشاكل طبعا في اكثر
2: في اشياء كثير أيوة. فعلا يعني حادث البوابه اليوم مستوي تقريبا كم كان الساعه 12 تقريبا الساعه 12 يعني نحن تو طلعنا من الصناعيه ومضغوطين بوابه ثانيه على المعرض باكر.
1: سبحان الله الله يسهل امركم ينفقكم. ارجع لك درمكي مره اخرى. ايش الرؤيه الحقيقيه اللي جالسه تقود هذه المبادرة؟ هل هو مشروع فقط لبيع الكتب المستعملة والاستفادة من هذه المبالغ وإعادة أيضا مرة أخرى الاستفادة منها للأيتام، أم هو مشروع أكبر من ذلك لبناء ثقافة مجتمعية؟
2: لا هو الحقيقة يعني المشروع أكبر من هذا. يعني نحن اللي نباه بناء الثقافة المجتمعية نفس ما خبرتك أن أنت ما أي شيء تعقه. يعني حتى في حملاتنا الإعلامية كان إحنا شعارنا مش مداد أثر يبقى. بأن ليش سمينا أصلا مداد؟ من الحبر مداد، أن اليوم الكتاب حلى أثر باقي. وعندنا الشعار الثاني اللي هو يدا بيد من يد إلى يد تمضي الحكاية وتستمر رحلة. يعني أن اليوم الكتاب أو الغرض اللي في يديك بشكل عام أو أي شيء ممكن أنك تسويه بدل لا تهدره أو ترميه أنت تقدر تعطيه حد ثاني راح يستفيد منه. وفي نفس الوقت ضفنا عليها هذه يعني مثل ما يقولوا خلنا نقول زيناها بأن هذا الخير ما بيك أنت بس بيروح الأيتام صدقة جارية. فاللي نباه حقيقة

0: عندنا، يحاولوا أن يسووا مبادرات مجتمعية، يحاولوا يسووا هذا الأشياء، ولكن ما محصلين يعني تجربة سابقة تقودهم. فنحن من هذا المنطلق انطلقنا أنه نبدأ مباشر، حتى تعاوننا مع مكتبة اسمها هيا نقرأ. هم تابعين تقريبا لدار العطاء بشكل جزئي. ما عخذينا معهم شيء ولا حاجة، بس قلنا لهم تعالوا عرضوا شاشتكم والكتب من يخلصن نعطيكم إياهن، عشان وش يستمر هذه الرحلة، تستمر أن في حاجة ثابتة. فما تقريبا في الأفنيوز إذا ما خاب ظني في حاجة ثابتة، الناس يعني وايد ناس يسيروا على المكاتب تستقبل الكتب مستعملة عشان ينباعن، بس المكاتب يقولون لا، بس في هذه المكتبة موجودة وما حد واعي فيها. فاليوم نحن هدفنا نشر هذه الثقافة، نفس ما خبرتك ثقافة وش نقول، خلنا نقول صنع الأثر ونقل الأثر.
1: الله، صنع الأثر ونقل هذا
0: ونقل.
1: جميل. متى بالضبط المعرض يبدأ؟
0: إن شاء الله باكر الساعة 11 الافتتاح،
1: ويستمر إلى
0: الأحد القادم. من 10 إلى 10 هو بيكون مفتوح، من 10 صباحا إلى 10 مساء
1: إلى يوم الأحد.
0: هي والأحد القادم في أكتف عمان سنتر.
1: في أكتف عمان سنتر، حلو. من الساعة 10 صباح بإمكان الأشخاص يدخلوا ويستفيدوا من هذا المعرض. أرجع لك مرة أخرى العجمي، كيف هنا صنعتم أيضا تجربة الزائر؟ كيف تم تصميم هذه الفكرة من أول دخول الزائر إلى هذا المعرض إلى أن يخرج من هذا المعرض؟
2: طبعا المعرض في أكتف عمان سنتر نفس ما ذكر علي، فالأكتف عمان سنتر في الأساس يعني ما بيكون بس حول معرضنا نحن بس، فبيكون زائرين آخرين مهتمين بأشياء ثانية. فبيشوف المعرض على طريقهم مثلا، ممكن باغين ياخذوا فكرة ويستفيدوا بشيء كانوا ما يعرفوا عنه مثلا. فالمعرض يعني بيكون واضح، يعني أول ما تدخل الكتب ما ستر يكون واضح مقابل إنك.
1: حلو.
2: فمن يدخل يشوف المعرض يشوف الكتب، في ناس مهتمة في الكتب، في ناس تحب تقرأ، وفي ناس في عندها فضول فتحب تسأله ليش كتب هنا، وش صاير.
1: نعم.
2: فأول ما بيدخل بيشوف يعني المعرض أقل شيء بيسأل، ونحن يعني بنخبر عن المعلومات عن المعرض، بنعطيك نبذة عامة عن المعرض، فبيستفيد إنه فهم المغزى من المعرض، ان الفلوس اللي بيدفعهن بيقدمهن للكتاب اللي مثلا تشتريه او شيء انه كتبرع، فما شرط يكون يعني باغي يشتري الكتاب لانه باغي يقرا مثلا.
1: نعم.
2: تطلع كتبرع يعني.
1: كيف صممتوا هنا البوثات؟
2: البوثات
1: شكل المعرض كيف راح يكون؟
2: بيكون شكله مربع تقريبا، ايوه مربع. وحاطين يعني مرتبين يعني مثلا البوث مال الداعمين، يعني في داعمين خلينا لهم بوثات خاصة.
1: نعم.
2: والأرفف بتكون يعني على الطرف، صحيح؟
0: الشكل بسيط، المسار المغلق.
2: أي المسار المغلق بشكل يعني بيكون بسيط الترتيب.
1: جميل.
2: لكن يعني مساحة واسعة عشان يكون في داخل يعني اللي منظمين اللي بيكونوا داخل يعني عدد مقبول.
1: ممتاز ممتاز. احنا راح نسالكم هذا السؤال ولكن نحتاج الاجابه بعد ما نطلع الفتره دي لاذن العصر. كيف تطورت الفكره، فكره مداد في هذا العام بهذا العنوان اللي هو المعرض الخيري للكتب المستعمله، منذ انطلاقتها النسخه الاولى حتى اصبحت فعاليه ينتظرها الجميع من المجتمع؟ فاصل لاذان العصر الفتره الدينيه وبعدها راجعين ان شاء الله.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: أعطوني. يا هلا وحياكم من جديد مستمعين الأكارم، وإحنا كذا نحاول أن نستفيد ونستثمر الوقت المتبقي من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج، وندعو الجميع للاستفادة من معرض مداد للكتب المستعملة، وهو معرض خيري. هذا المعرض ينطلق إن شاء الله يوم غد من 1 يوليو، يستمر إلى 5 يوليو، يبدأ من الساعة 10 صباح إلى غاية الساعة 10 المساء في أكتف عمان سنتر. دعوة للجميع، وهي أيضا فرصة للاستفادة من هذه الكتب والمعرفة، وكتب نادرة جدا في معرض مداد، وفي الوقت نفسه أنك أنت تقدم يعني أجر إلى الأيتام وممثلين يعني الأخوة في جمعية دار العطاء اللي يقوموا بتنظيم هذه العملية والاستفادة من ريع هذه المبالغ المشتريات من الكتب المستعملة النادرة الثمينة. في أيضا مسابقات، في كذلك بعض الجوائز المقدمة في هذا المعرض، معرض مداد اللي يحمل النسخة رقم 14 وينتظر كثير من المهتمين بالمعرفة والثقافة. جزاهم الله خير الأخوة المنظمين لهذا المعرض، حقيقة يشكرون على المبادرة المميزة اللي أطلقوها بإشراف أيضا من مكتب محافظ مسقط، واهتمام أيضا كبير بأن تحظى هذه النسخة بعدد كبير من الزوار، لأنها أقيمت للمرة الأولى أعتقد في أكتف عمان سنتر مقارنة بالفترة الماضية. عدد الكتب هذه المرة أكثر، وعدد العناوين أيضا منوعة، وإصدارات أمامك لأول مرة ربما تشاهدها وتشوفها اللي فاتوا المعرض، المعرض مسقط للكتاب الدولي النسخة الماضية. اليوم بإمكانه أنه يزور هذا المعرض لأن العناوين كبيرة والعدد كثير، إلى جانب المتعة، الفائدة، الأجر اللي راح إن شاء الله تحصل عليه من رب العالمين بمشيئة الله، أنك تدفع مبلغ رمزي مقابل هذا الكتاب، ريع هذا الكتاب يتم تدويره وإعادته إلى جمعية دار العطاء لأن يستفيدوا الأيتام من هذه المبالغ. عودي لضيوف في الاستوديو، علي الجابري، علي الدرمكي عفوا، وأيضا علي العجمي، هم أيضا قائمين وفي تنظيم وفي تنفيذ هذا المعرض، يعني أيضا أسوة بالزملاء الآخرين اللي مشاركيهم في انطلاق المعرض. نذكر مرة أخرى الدرمكي أن المعرض يقام وين ومتى والجديد في هذا المعرض.
1: المعرض نفس ما قلنا أكتف عمان سنتر من 1 إلى 5 يوليو من الساعة 10 الصباح إلى 10 المساء، نحن متواجدين فاتحين. انزين جاوب على سؤالك اللي قبل الفاصل. هذه السنة نحن خضينا التحدي في المعرض وقلنا أن لازم ننقل نقلة نوعية لو بسيطة، شيء بسيط. بداية على السنوات الماضية كان المعرض يقام معرض يبيع الكتب المستعملة وتروح الأرباح حق جمعية خيرية. هذه السنة نحن انطلقنا من منطلق هدف وحلم يجمعنا كشباب، أنه نحن من نحن صغار نبغى نساعد الأيتام، فتجمعنا ومن تكون الفريق وكذي طبعا بشراف الجامعة وكذي، والله قلنا ذي السنة بنخلي المعرض يروح على الأيتام كل مبادرته كل ريعة وكل حاجة، وحاولنا نطور فيه بحيث أنه وش المعرض هذه السنة مختلف عن المعارض السابقة، بأنه هو ما مجرد بيع كتب كثر ما هو أول شيء نشر ثقافة، ثاني شيء المعارض السابقة كان كلها كتب مستعملة.
0: نعم.
1: نحن في هذا المعرض عندنا كتب جديدة متبرعين بها الكتاب وهذه الحاجات
0: والأدباء.
1: أيوة، ففي عندنا كتب جديدة، في عندنا روايات، يعني مثلا من الكتب النادرة والقيمة اللي عندنا، في عندنا موسوعات من 21 جزء ونحن نبيعها بأسعار رمزية. ليش؟ عشان يعني في النهاية وش يستمر الأثر، نفس ما قلت لك مداد أثر يبقى، نبى الأثر يستمر، فنحاول نجيبها بشيء وش يعني في متناول أيدي الناس. لاحظنا هذا العام يعني أن الشباب ممكن يكون فاتهم معرض الكتاب، فحاولنا من باب التطوير أن نجيب دور نشر بدل لا هم خسرانين نفس الشيء وفايتنهم معرض الكتاب، يكونوا يبيعوا في المعرض وتروح الأرباح شيء منهن حل الأيتام وشيء منهن حلهم عشان ما يخسروا. ولكن للأسف دي الفكرة ما ترتبت لأن شوية المساحة ما كفتنا. فحاليا معرضنا عشان أشرح لك بشكل عام هيش فكرتنا، معرضنا ذي السنة من ذي السنة من انطلاقا من ذي السنة راح يتحول من معرض الخيري للكتب المستعملة للمعرض الخيري للكتاب. أنه خلاص ما مستعملة، ما مقتصر على المستعملة فقط.
0: نعم.
1: يعني في عندنا كتب قيمة، خلنا نقولك مثلا تفسير القرآن، عندنا كتب دينية قيمة، في عندنا روايات مثلا يعيب الشباب، عندنا روايات Game of Thrones، روايات Lord of the Rings، في عندنا وايد روايات حالشباب، في عندنا كتب تطويرية، كتب حال الأطفال. دي السنة حاولنا نطور من شكل المعرض بشكل أكبر، بحيث ويش يصير توعوي أكثر مما هو ربحي. يعني السنوات الماضية من ضمن المبادرات اللي سووها الشباب اللي كانت حلوة، أن سووا مسابقة بين الجامعات.
0: نعم.
1: كل جامعة تجمع كتب، وهذا المعرض كان الأعلى دخل تقريبا 5800 و 5500.
0: ما شاء الله.
1: كان الجامعات يتنافسن من اللي يجمع كتب أكثر، من اللي يبيع أكثر، من اللي يفوز. فهذه كانت فكرة. هذه السنة نحن شوية لضيق الوقت ما سوينا ذي الفكرة، وما كان هدفنا الربح. هم كان حتى يوم دخلنا معهم في الاجتماع نكلمهم، كانوا يقولون نحن هدفنا كان أن ندخلك بالربح. حين قلنا لهم لا، هدفنا نشر الوعي والثقافة. فسوينا وش؟ غيرنا من تصميم المعرض بحيث يكون وش نفس ما خبرناك، مسار مغلق. أول ما تدخل من البوابة على يمينك ركن مكتب المحافظ، الركن التوعوي. تصميم المعرض بسيط، أربع أركان متقابلة، أربع أرفف من وراء وقدام، يعني كامل كم؟ ثمانية. وهيوة. وعلى الطرف ركن الراعي الحصري أكشن بوينت.
0: جميل.
1: وعندنا ركن الأطفال. ليش؟ لأن إذا أنت فلنفترض أنت جاي تشتري كتب ومعك الأطفال، كيف تسويهم؟ بيربشوك شوية. فنحن نفس ما قلت لك نبى نخلي الزائر ياخذ افضل تجربه،
0: الله.
1: بحيث انه هو يشوف الكتب على راحته. الاطفال نحن بنهتم فيهم ونحن بنراعيهم. وذي السنه نفس الشيء غيرنا في حملتنا الاعلاميه، خلينا حمله اعلاميه تشويقيه مبهمه شويه، اللي هي وش رحله كتاب. عندنا بدينا بكتاب، اللي متابع الحساب بيعرف اللي هو كتاب تربية الأسرة المسلمة والثقافة المسلمة في العصر الحديث.
0: نعم.
1: زين. فبدينا بذي الكتاب وخليناه هو شخصيتنا، بحيث أنه وش عندنا هذا الكتاب من أول ما انشل لين آخر بوست نزل كان فيه متاهة أن إذا حصلت الكتاب بتحصل كوبونات، تخفيضات من كتب عمان سنتر، بتحصل فيه مفاجآت، فيه هدايا، يمكن تحصل حتى تخفيض نص السعر على الكتاب، ما تعلم. حن في النهاية وش مسوين تجربة ممتعة للقارئ.
0: جميل.
1: عشان هو يعني في النهاية يستمتع. صح أنه بيروح الأيتام وكذي، ومبادرة خيرية هدفنا فيها أن تعزيز التكافل الاجتماعي، هدفنا أن ننشر ثقافة وسم التبرع حل الأيتام، ثقافة نفس ما قلت لك نحن نسميها الاقتصاد الدائري، معنا نحن في الكلية. أيوة،
0: الاقتصاد الدائري. حلو.
1: اللي هي أن بدل لا يكون أن فيه إهدار، فيه أشياء، فيه حاجات، أنت لا
0: تعيد تدويرها مرة أخرى،
1: تعيد تدويرها بطريقة تفيد وش الأيتام، يعني تعزيز الابتكار في المبادرات المجتمعية.
0: طيب أنتقل للعجمي، تقريبا عدد المتطوعين معكم كافي؟ دربتوا الشباب هناك في المعرض؟ وإيش اللي ينتظر الزائر من فعالية وبرامج كذلك؟
2: الحمد لله العدد اللي موجود في المعرض أكثر من كافي. يعني في إذا مثلا أحد من الشباب اعتذر أو صار له ظرف معين لا سمح الله، في شباب يعوض النقص اللي بيكون موجود منهم. والفعاليات بتكون نفس ما ذكر علي، بتكون في فعاليات خاصة للأطفال، في فعاليات مثلا بنسوي مثلا لعبة معينة للشباب أو المشتري أو الزائر، ومثلا إذا بتكون لعبة بسيطة، يعني ما بغي نخسر حد، بغي الكل يكون يعني مستمتع ذاك اليوم. فإن شاء الله بيكون المعرض في من أحد أحد النسخ الأقوى إن شاء الله،
0: والأفضل. إيش الفعالية الأهم بالنسبة لكم؟ في أكتف معين، مسابقات، جوائز وغيرها من الأمور؟
2: والله في يعني شيء معين بالضبط يعني حاطين في بالنا؟ لا، لأن في يعني عدة أشياء، فصعب تحدد أن شخص فعالية معينة تكون هي البارزة.
0: حلو.
2: أيوة.
0: منوعة.
2: منوعة.
0: متجددة خلال الفترة كلها. نعم. كاملة.
2: ممكن غير، ممكن يكون ثابتة.
1: في ممكن مثلا تكون أبرز واحدة عندنا مال اللي هي مال القارئ، نحاول نبني اللي هو وش يسموه هذه الحكواتي حق الأطفال.
0: جميل.
1: أكثر فعاليات نسويها حق الأطفال.
0: ممتاز. ليش؟ شكلوهم. خاصة أيوة. فترة الصيف فترة أجازة نفسها.
1: أيوة. لأن اصلا في عندنا نفس الشيء نفس ما خبرتك، تعاوننا مع كتف عمان، مع كتف عمان سنتر وكشن بوينت، الشباب ما قصروا، وايد تخفيضات وفروا لنا. في عندهم حتى حديقه هناك جديده بيفتتحوها، اللي هي اكبر حديقه تفاعليه الظاهر قالوا لنا في العالم، فيها شاشات تفاعليه، فيها ففيها تخفيضات حل اللي بيزور المعرض بشكل خاص. يعني
0: كم عدد الكتب تقريبا حاليا في المعرض؟ كيف تقريبا خلينا نفهم آلية اختيار هذه الكتب، كيف يتم مثلا، هل في شروط معينة لاستقبال هذه الكتب؟
2: الكتب اللي عندنا يعني عددها وصل إلى أكثر عن 10,000 كتاب.
1: أيوة تقريبا
2: 10,000 كتاب.
0: أيوة. ما شاء الله.
2: فهذه الكتب أخذت منا يعني وقت طويل لفرزهم
0: وجمعهم
2: وجمعهم وترتيبهم ونقلها من مكان لآخر، فيعني الموضوع ما كان سهل أبدا. لكن الحمد لله بمساعدة الشباب والمتطوعين.
0: إيش المعايير اللي قبول هذه الكتب؟ في بالكم شيء معايير معينة؟
2: المعايير اللي بتكون يعني
1: خلينا مفتوح صراحة.
2: مفتوح، لكن في يعني بعض الكتب تستبعدها، مثلا إذا حصلت مثلا حد متبرع مثلا قرآن أو شيء ما يصير تبيعه، ويكون
0: لأنه هذا يقدم مجانا.
2: أيوة. فما ما خليناها من ضمن الخيارات هذه.
0: أيوة.
2: لكن في كتب دينية ممكن اللي يحب يستفيد منها.
0: تتوقعوا الفترة الأكثر ازدحاما في هذا المعرض أي فترة؟
2: طبعا بتكون الخميس والجمعة
0: أكثر فترة. أيوة. والسبت بحكم أنها أجازة فعلا. أيوة. فترة صيف.
2: صحيح.
0: حلو ممتاز. ضيفوا شيء قبل ما نختم هذا اللقاء، تحبوا أنكم أيضا تقدموا كلمة للمجتمع، للمستمع، للمشاهد؟
1: نحن بس نحب ندعو الناس جميعا أن يحضروا المعرض، ومرحب فيهم نتشرف فيهم، ونتمنى أن الناس تتكون عندهم هذه الثقافة ويدعموا نفس هذه الأفكار. واللي نباه أن ما يوقف عندنا، نحن رسالتنا حق الناس أن اليوم أنت بتحضر المعرض استفادت قريت، لا يوقف عندنا، نحن خلاص، نحن خلصنا مبادرتنا، يمكن سبحان الله لا سمح الله ما نقدر نسوي، ما تصير عندنا الاستطاعة أن نسوي مبادرة ثانية، أنت تقدر تسوي. نحن نبى أن أنت تبدأ تتبرع، تبدأ تنشر هالأشياء، تبدأ تنشر هالثقافة، هذا اللي نبى من الناس، نبى نعزز الوعي، هدفنا الأجر تعزيز الوعي.
0: الله يفكم يا رب. كلمة خيرة العجمي.
2: أول شيء نشكركم على الإضافة الحلوة، الاستضافة الحلوة منكم.
0: الله يسلم.
2: والدعوة ونتمنى يعني يحضر أكبر عدد، يعني أكتب عمان سنتر في الإجازات معروف مزدحم.
0: صحيح.
2: ونتمنى يكون ازدحامه أكثر بسبب المعرض.
0: حلو. كلمة تقولوها للفريق اللي معكم، لزملائكم، لإخوانكم اللي ما لقوا فرصة أيضا منهم يتكلموا.
1: صراحة أحب أشكر جميع الفريق اللي كان معي اللي ساعدوني. شكر خاص طبعا حال علي، من أفضل الناس يعني صراحة اللي ساعدوني، من
0: تعاون معك
1: وايد جدا، تعب معي
2: ولا واجبة
1: تقريبا ما راقد يومين علي عادل. فشكر شكر أوجه حال جميع اللي ساعدوني، من فريق مجموعة الإدارة، فريق عالمي، فريق ممتاز. ما بغى أعدد أسماء لأنه بنطول يعني ما أكيد. بنخلص وبنساهم. شكر خاص حال محافظة مسقط صراحة. وايد اهتمونا، وايد يعني راعونا، وايد وش يسموه اهتموا فينا يعني.
0: تحية لهم الأخوة في مكتب محافظ مسقط، يعطيهم العافية.
1: من أكثر من شهر هم يعني دائما يوجهونا ويسوونا ورعونا يعني، حتى سوولنا دعم مالي.
0: والجمعية كذلك اللي لهم دور
1: دار العطاء. نفس الشيء جمعية دار العطاء على استقبالهم للتبرعات يعني وايد فادونا. ونفس الشيء شكر خاص حال أكشن بوينت صراحة، ما قصروا معنا يعني، ساعدونا وايد لوجستيا تسويقيا، ساعدونا حتى من ناحية الرعاية، وما قصروا معنا صراحة.
0: الله يوفق الجميع.
1: وأشكر بعد مكتب مساعد العميد عندنا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية صراحة، أبدا ما قصروا معنا، كانوا صابرين معي من بداية المعرض من 5 أشهر إلى اليوم، يوميا أنا معهم.
0: تستاهلوا كل خير. وأنتوا إحنا بدورنا نشكركم علي بن خالد الدرمكي، رئيس مجموعة الإدارة، وهو أيضا طالب في كلية العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، على كل اللي جالسين تقدموه وتسعون له في تقديم الأفضل دائما.
1: ولو واجبنا أستاذي، واجبنا. مشكورين أنتوا على الاستضافة وعلى احتفائكم بنا يعني واستقبالنا.
0: تحية أيضا، تحية لكل الطلبة المنتسبين إلى جامعة السلطان قابوس وبقيات مؤسسات التعليم، وأخص أيضا هنا طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اللي فعلا رعت وتبنت هذه الفكرة ودعمت أيضا طلبتها لتنفيذ معرض مداد للكتب الخيري للكتب المستعملة. وكذلك تحية لضيفي علي العجبي، وهو مسؤول اللجنة التنظيمية في معرض مداد الخيري للكتب المستعملة اللي راح ينطلق إن شاء الله في الغد في أكتيف عمان سنتر من 1 إلى 5 يوليو، من 10 الصباح إلى غاية 10 المساء. عدد كبير من العناوين والإصدارات، عدد الكتب ربما تفوق 10,000 كتاب في هذا المعرض منوعة ما بين العناوين ودور النشر. فتحية لضيوفي في الاستوديو، وأصل إلى الختام. قد تغلق صفحات هذه الحلقة، لكن يبقى السؤال دائما مفتوحا: كم كتابا ينتظرنا أن نقرأه، وكم فكرة يمكن أن تغير إنسانا، وكم عمل خيري يبدأ بخطوة بسيطة كشراء كتاب. معرض ميداد يذكرنا بأن المعرفة لا تفقد فعلا قيمتها مع مرور الزمن، وأن الكتاب حين ينتقل من يد إلى يد أخرى فإنه لا ينقل الكلمات فحسب، بل ينقل الوعي ويصنع الأثر ويمنح الأمل. وحين يتحول ثمن هذا الكتاب إلى ابتسامة يتيم، تصبح القراءة فعلا من أفعال العطاء. كونوا جزءا من هذه الرسالة، زوروا معرض ميداد في أكتف عمان سنتر، فربما تجدون كتابا يغير حياتكم للأفضل، وفي الوقت نفسه تكونون سببا في تغيير حياة غيركم. دمتم محبين للمعرفة، مؤمنين بأن الأمم تبنى بالفكرة، وأن أعظم استثمار هو الاستثمار في الإنسان. إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة من البعد الخامس، تقبلوا تحيات فريق العمل. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة، في الإخراج والإعداد الزميلة أشواق العمري، وفي الإخراج المرئي كذلك ندى علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شبيبة اف ام.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، من هنا من إذاعة الشبيبة ننقل لكم أحداث ووقائع هذا اللقاء الذي جمع المنتخب البرازيلي السامبا والكمبيوتر الياباني. إذن في هذه اللحظات الحاسمة يتفوق البرازيل السامبا على الكمبيوتر الياباني بهدفين مقابل واحد، وبالتالي تصعد البرازيل أيضا كذلك إلى الدور 16. هنا أيضا مباراة أخرى تجمع المنتخب العربي المغربي ضد هولندا، وبالتعادل 1-1 حتى الآن، وإلى ركلات الترجيح الحاسمة التي إن شاء الله سوف تحسم المنتخب المغربي. حسموها بعدما لعبوها، يا الله على أعصابنا. تنتهي المباراة في هذه اللحظات الحاسمة في صباح هذا اليوم 7:55. يا مبروك مبروك مبروك للمغرب التأهل. هكذا هكذا هي المباراة أخي.

0: ديما مغرب
1: أنوار. ديما مغرب كل التهنئة أكيد للجمهور المغربي وللمنتخب المغربي وللوطن وطن المغرب، كلنا فخورين
0: الوطن العربي
1: الوطن العربي وطن المغرب والوطن العربي ككل، نحن وطن واحد
0: أكيد أكيد.

0: بالزاف.
1: اي والله
0: واعر بالزاف كان واعر بالزاف.
2: يعني اليوم كان اجمل صباح
0: يا سلام
2: الامانه، يعني بعد فوز المغرب والحمد لله ذهابها طبعا الى دور ال16 من بطوله ونهائيات كاس العالم 2026.

0: وهي في مواجهة كندا أيضا. المساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله، ونبارك لكم فوز المنتخب المغربي، وإن شاء الله فوز المنتخب المصري والمنتخب الجزائري
1: بإذن الله تعالى. ونحن قلنا البارحة في حلقتنا في تو الناس إن المغرب راح تبين لكم إن المستحيل مو مستحيل، المستحيل ممكن، وما في شيء صعب على المنتخب المغربي.
2: يعني المستحيل هو المستحيل، المستحيل المغربي هو كلمة المستحيل يعني يساوي المغرب. وفعلا اليوم صباحنا كان صباح مغربي بامتياز، وصباح مغربي ذهبي، يعني كذا كتب التاريخ بحروف ذهبية التاريخ المغربي. فهنيئا للمغرب، هنيئا لمحبي المغرب. وبس اسمح لي عيد أقول اهداء لصديق البرنامج، صديق الشبيبة أبو سامي المغربي من الجمهورية المملكة، مملكة المغرب، دائما يتابع البرنامج، دائما يتفاعل مع الشبيبة ومع تو الناس ومع فقرات الشبيبة، لدرجة أن في فقرة ولاية وحكاية هو تحمس وتشوق أن يتعرف أكثر على المعلومات العمانية، فصار يبحث في جوجل ويقعد حتى يتواصل معنا أن أنا بحثت أكثر عن هذه الولاية الفلانية وتعرفت أكثر على عمان. فهنيئا لكم، وأهدي هذا الفوز لأبو سامي مجددا.
0: استاهلوا لكل مغربي في سلطنة عمان والوطن العربي وفي العالم كله. نقول ديم المغرب. تابعتوا المباراة؟
1: أنا لا،
0: ولا تابعتوا عدل الأهداف من بعد كذا الخبر؟
3: لا. أنا كنت صراحة متابعة معاكم في الجروب.
1: البرازيل واليابان قصتك أمس.
3: البرازيل حتى المغرب كتب عيد شوي كذا، فقلت ها شكل الموضوع جسمه حار وحامي، وأقول إن شاء الله راح يثبت المستحيل ما مستحيل، وأكيد هو راح يبين إنه الصعب ممكن، لأنه أمس كنا
0: مباراة كانت على أعصاب على فكرة،
1: كنا نقول اختبار للمغرب،
0: وحتى ركلات الترجيح أعصاب أعصاب أعصاب أعصاب. أيوة. إلين ختمها إن شاء الله.
1: أيوة.
0: والحمد لله رب العالمين. طبعا كلهم أبطال
1: صحيح،
0: بس بونو حاجة مختلفة، حارس المنتخب المغربي للأمانة.
3: تعليقات عيد وعيد وبدر بعدين قلت أحسن لها حط التليفون، تعرفوا أيوة. حطتها كذا على وجهه. أيوة. عشان بس ما اشوف تعليقاتكم ابى اشتغل، لانه وقت الشغل يعني
0: ما في شغل مع المغرب.
3: وعيد يقول ايش صح قال اللي هو سماها هاي التسميه.
0: ايوه
3: اللي ما ادري سميت شيء المنتخب المغربي انت اليوم.
0: اسود الاطلس.
3: لا شيء ثاني قلت، اليوم هاي المباراه راح تكون اختبار،
0: الاختبار الصعب.
1: أيوة.
0: الصعب فعلا، وهو دور 32 أغلبه، يعني نقول أن المباريات
1: صحيح
0: فعلا، يعني الحين بدأ كأس العالم، وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، أخت أبرار وأنوار، يسعد لي مساءكم، مساء تو الناس، مساء كأس العالم، مساء الفوز المغربي والسامبا البرازيلي، مساءكم جميعا أنتم وسامي العبدلي، أقولكم مساء الخير.
0: وحنا مساء عليك
1: أوقاتك يا يعقوب،
0: مساءات الفوز دائما والانتصارات إن شاء الله تعالى للمنتخبات العربية، والمغرب إن شاء الله أولهم، والتالي جاي إن شاء الله من مصر والجزائر بإذن الله.
4: عسى إن شاء الله تعالى.
0: طمنا عنك يا معلقنا. أول شيء خلينا نشير إلى،
4: أنا دائما حقيقة يعني أتفائل، ودائما تفاؤلي يعني في محلة، مثل ما أشرت ليلة يوم أمس عبر أثيركم الرائع والمتميز، وكنت أقول لك انتظر السامبا. نعم تأخر
0: ننتقل،
4: ولكن عارف
0: نتذكر أنه أبرار وأنوار نتذكر أنه يعقوب يقولنا اليابان بتفوز على البرازيل.
4: أنا قلت كذا.
1: لا يعقوب، يعقوب مرة برازيلي بحت.
0: يعقوب خليني بس أشير إلى نقطة مهمة. نعم. مستمعين الكرام ومتابعين اللي يتابعون على منصات شبيبة المرية، على منصة اليوتيوب وأيضا منصة إكس، واللي يتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يستمعوا على ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في ظفار على 98.5. بداية دخولنا في تو الناس اليوم كان بصوت يعقوب السياب اللي الحين يكلمنا.
4: جزاك الله خير. أنا حقيقة أيضا تابعت حقيقة الصوت، وأنا أشكرك أيضا وأشكر إذاعة الشبيبة حقيقة لأول مرة. طبعا أنا أسمع صوتي عبر أثيركم لعام 2026، وبهذا حقيقة أنا أستبشر خير فيما تبقى من هذا العام
0: بإذن الله الغالي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. الله يسلمك
4: ويعافيكم. أنتم دائما محلين حقيقة الإذاعة ومعطينها جو، وكذلك نحن كمستمعين يعني أصبح جونا من جوكم أيضا.
1: يعطيك العافية.
4: ما شاء الله عليكم يعني حقيقة، يعني أنا أشكركم جزيل الشكر والتقدير والاحترام لهذه الإذاعة والقائمين عليها حقيقة. أكيد لا شك إن شاء الله ستكونون من تقدم إلى تقدم
1: بإذن الله تعالى. وأنتم حلاوة البرنامج وحلاوة الشبيبة، وأنتم اللي تزيدون أكيد وتصنعون يعني الشيء المميز في تو الناس.
4: والله حقيقة أنا سعيد جدا، وخاصة بعد ما سمعت صوت التعليق، ولو انه كان يعني الصوت يعني كان سريع، يعني ما كنت جالس على كرسي وطاوله.
1: لا القادم يعني اجمل يعقوب.
0: انت معلم. انت معلم.
4: في هذا العمر اللي الان نقترب من 60 عاد.
1: الله يحفظك ويطول عمرك يا رب.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
4: هذا عاد الصوت عاد المتبقي فقط، يعني
1: يعطيك العافيه اخوي يعقوب.
4: الصوت الشقي.
1: لا لا بعده موجود. يعطيك الصحه والعافيه اخوي يعقوب، وسعدنا سماع صوتك ومداخلتك الرائعه هذه.
4: وانا سعيد جدا، شكرا جزيلا لكم، واقول للجميع خلوكم على السمع ولا تغيروا الموجة ابدا.
0: الله يسعدك ويحفظك يا يعقوب. شكرا.
4: امين. شكرا.
0: في امان الله. مع السلامه. وعلى 24990000
1: نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حي الله. حي الله. مساك الله بالنور والسرور. شو اخبارك؟
5: والله الحمد لله. اخباركم يا استاذ انوار؟
1: الحمد لله.
5: كيفكم؟ طيبين
1: الحمد لله. نشكر الله يا ابو علي، طمنا عنك.
5: والله بخير، دامكم بخير. حياكم الله.
1: الحمد لله.
0: حياك الله يا اخوي احمد.
5: حياك استاذ عيد. يا مرحبا.
0: مسي عليك بالخير ونمسي عليك بالمغرب.
5: اي والله يستاهلوا هالمغرب صراحه.
0: يستاهل. الحمد لله رب العالمين.
5: كنا على اعصابنا حقيقه يعني.
0: فعلا.
5: وهذه المواقف اللي يعني تحس كانه منتخبك الوطني هو اللي يلعب، يعني العرب في النهايه كلهم قلب واحد.
1: فعلا صحيح، يكون الفخر واحد والفرحه واحده.
5: اكيد اكيد طبعا.
1: الحمد. انت راضي عن لعب المنتخب المغربي؟
5: انا من الاول كنت متابع المنتخب المغربي وحاسس ان ذا المنتخب انه بيوصل، وان شاء الله بيوصل
1: باذن الله تعالى. ان شاء الله الكاس عربي باذن الله تعالى، سواء كان المغرب او كان طبعا مصر او الجزائر.
5: باذن الله. ان شاء الله يا رب. أتمنى يا رب العالمين.
0: سألوا عن موضوع حلقة اليوم.
1: كنا بندخل عنده. أيوة. أبو علي عنده موضوع حلقة اليوم. أيه هو ينتظر.
5: أيه عندي. عندي نعم.
1: عندك الموضوع عندك.
5: عندي نعم.
0: يلا. المايك عندك. أحمد.
5: أتعطى المايك يا رب.
0: المايك عندك. أيه المايك عندك.
5: جزاك الله خير. زين، بالنسبة للموضوع اليوم بشارك أنا فيه. طبعا الإنسان يكتسب من صفات أهله. هذا الشيء منطقي، سواء كان الاكتساب هذا ظاهريا في أو جسديا، مثل لون العيون، مثل الطول، مثل كذا، هذا وراثيا موجود. معنويا أيضا التربية لها الوجود في الأسرة، يتأثر الإنسان في وجوده في الأسرة من صفات والده، من جميع الأمور المحيطة. إذا كانوا كرماء غالبا ما يكون من بيئة أهل كرم، يعني بيئة كريمة، يكون بخيل يتأثر بخلهم. الصفات هذه تأثر فيه لحد ما يختلط الإنسان هذا مع الوقت بالتجارب بالمجتمع، يكتسب من المجتمع صفات أخرى، ومن بعد كده أيضا يعدل فيها هو بنفسه، يشوف إيش الزين وياخذ فيه، إيش الشين ويترك.
1: فعلا. جميل. صحيح. جميل. خصوصا أخوي أبو علي، لما الشخص يكبر مثلا يوصل عمر 18 سنة ويروح يدرس في خارج بلده، فهنا هو يعني يختلط مثل ما ذكرت بثقافات مختلفة، فيكون له هوية خاصة فيه.
5: طبعا طبعا أكيد.
1: جميل.
5: طبعا ترى هي الشخصية تبنى مع الوقت.
1: وأجمل
5: يعني عجبتني العبارة، تأخذ الأساس من الأهل، من البيت، من الصغر.
1: صحيح. صحيح.
5: ولكن الإنسان يعدل فيها على حسب تجاربه، على حسب اختلاطه، على حسب أصحابه، يعني كل هذه الأمور كلها تشكل شخصية الفرد.
1: أكيد.
5: يتأثر بالمجتمع أصلا.
0: حتى فيما يتعلق أحمد بالقرارات، يعني القرارات النابعة منا أيضا ربما يكون في تأثير من الأهل، وكيف إحنا ممكن ناخذها، إذا كانت سواء هذه القرارات يعني ناخذها بوعي أو بدون وعي.
1: صح.
5: طبعا ما هي هذه عاد شخصية الإنسان نفسه. وقوة الشخصية، إدراكه وفهمه واستقلاليته، هذا كله يلعب دور في تحديد قراره. يعني أكيد. إذا كان هذا الإنسان فقط يمشي على حسب ما يقال له، سواء كان من أهل، من ربع، من أصدقاء، أو إذا إنسان مستقل بشخصيته بنفسه، وهذه الاستقلالية يكتسبها من الخبرة، يكتسبها من الثقافة، يكتسبها من أمور كثيرة يعني.
3: نعم، يعطيك الصحة والعافية أبو علي، كلام موزون دائما وابدا.
5: جزاكم الله خير،
3: يعطيك الصحة والعافية.
0: شكرا لك،
3: مساءك سعيد يا رب. شكرا،
0: الله يسعدك أبو علي، شكرا،
5: حياكم الله. ماشي
3: وعلي، بس لما يتصل أمسك نفسي بس إني لا أحرق كل الأسئلة مرة واحدة.
0: أيوة، لأنه يشرق
2: الود، ودك تسأليني كذا وايد أسئلة طول الموضوع،
3: لا لا أنوار hold your horses، بعدين فالعبارة الجميلة اللي عجبتني من أبو علي، ممكن نتأثر بالأهالي ولكن نحن بعدها نقيم إيش ناخذ أو إيش نخلي معنا وإيش نتخلى عنه.
2: بالضبط، صحيح.
3: إيش نغير؟
2: فيعني نذكر كذا مستمعنا ونقولهم موضوع حلقتنا اليوم باختصار، الموضوع عزيزي المستمع، هل أنت تشبه أهلك أو ما تشبههم، سواء في الصفات، في الجينات، في الملامح أو لا؟ بس هذا السؤال، يعني هو سؤال بسيط، ترى على فكرة أنت تشوفونه سؤال بسيط لكن هو معناه وايد عميق، يعني الواحد حتى يتعرف على نفسه أكثر.
3: صحيح.
2: يشوف هو الصفة اللي فيه، هل الصفة مشتركة مع والده، مع أخوانه، أو إن الصفة اكتسبها مع مرور الوقت ومع الخبرات.
3: خبرونا أنتوا هاي الصفة تشبههم من فيها.
2: أكيد، صحيح.
3: وعلى اثنين
2: 4-9-9-0-0-0-0
6: نقول مساء الخير. مساء النور والسرور، يا مرحبا فيكم جميعا.
3: يا هلا وسهلا، يا مرحبا فيك أخوي محمد، كيف الحال؟
0: حيا الله بشعر.
6: الحمد لله بنعمة، يسركم الحال، شحالكم أنتم؟
0: والله احنا بخير،
2: دامك بخير. شعرنا محمد العبري،
6: يا مرحبا، والله يا مرحبا فيكم.
0: ها يا محمد، تابعت مباراة المنتخب المغربي؟
6: أكيد تابعت،
0: ما أعتقد
6: قبل الدوام. قبل الدوام
0: وحضرت لهم شيء كذا كم بيت؟
6: والله للأسف ما حضرنا. أثبت أنه صراحة على أعصابنا كنا.
0: أي والله،
2: أي والله.
0: القريحة ما كانت موجودة، ها؟
6: ما كانت،
0: ما تفعل يعني هالميزة ما تفعلت.
6: بعدنا كملنا المباراة في الدوام
0: بعد. صحيح صحيح. الحمد لله، الحمد لله على فوزهم.
2: شاعر محمد طرش لنا قصيدة موجودة هي في اليوتيوب، أغنية غزال عمان،
0: غزال عمان
2: وغناها الماسي، فنحن بنسمعها الحين كقصيدة بصوتك، وبعدها عيد بيشغلها الأغنية.
6: لا أنا اليوم أبغى أسمعكم شيء
0: جديد، يعني
2: شيء جديد
6: عن يخص أهلنا وأبائنا الأوليين يوم كانوا يتجمعون.
3: يا سلام يا سلام يا سلام،
2: كذا قصيدة عن الماضي،
6: عن الماضي يوم كانوا على الشير، على هذا السوالف، وكانوا يتجمعون، وكانت اللطافة والمحبة وبر الوالدين، اللي كان الولد كان يبر لوالدينه.
2: نعم،
6: اللي اختفت الحين صارت قليل نحصل هذا الشيء، يعني موجود في مجتمعنا.
2: صحيح،
6: تحصل ان الولد مهمل لوالدينه من اب ولا ام، وتشوف المشاكل ونشوف المعاناه ونشوف الاشياء، يعني نقول الحمد لله على كل حال، والله
3: بعدهم فيهم الخير والبركه اخوي محمد. نعم. بعدهم ما عليك، هذه بس كذا حالات متطرفه، الحمد لله.
6: نعم، الحمد لله على كل حال،
3: الحمد لله. ايش يقول الشاعر محمد؟ نسمع.
6: اقول مر الزمان وما بقى غير تذكار، تذكار من ذيك السنين الخلية، سنين كان الجار يوقف مع الجار، وين النفوس الطاهرة والنقية، يتسامروا في الليل مع شبة النار، وقروص جمر وفوحة الشادلية، ومقايلهم كل يوم في ظلة أشجار، وتحفهم نفحات الهبوب العذية، تأخذني الذكرى، تأخذني

0: لسانك، صح لسانك شعر محمد،
1: صح بدنكم تلاشانكم، وهذا شيء من الماضي الجميل اللي ما ننساه.
2: الله يسعدك ويحفظك يا غالي.
1: آمين. سعيد أنا عندي صوتك. سؤال بس حقك يا عيد.
2: حل عيد بس يعني.
3: عطي
2: بس
3: عطي المايك عطي عند
2: بس كل مايك عند أبرار وأنوار.
3: مرة مرة مرة.
1: لا لا.
3: عطي محمد عطي.
2: هاي غالي قول. أسمعك.
1: أنت من عيد أنا حسيتك من جيل الثمانينات يوم تقولهم كابتن ماجد ما كابتن ماجد.
2: كابتن ماجد وكابتن رابح وكابتن ثاني أيوة. وكابتن
1: بس باقي بس
2: معاهم هذا كل واحد حلقة
1: في خاطري أقول لك يا عيد كملها أقولهم عن عدنان ولينا بعدك
3: ذكريات ذكريات عدنان ولينا
2: عدنان ولينا بومبو تعرفها
1: ايه بومبو
2: خرجت بومبو الله يسعدك شعرنا محمد
1: امين يسعدكم جميعا
3: الله يحفظك وان شاء الله ننتظر اتصالك غدا باذن الله تعالى في نفس التوقيت الساعه 5
0: باذن الله تعالى
2: اكيد
1: الساعه 5 يعني
3: مره مع قصيده جديده
0: على بدايه البرنامج
1: خلاص عيل شوفوا انا جالس اكتب لي بعض الابيات
3: يا سلام
1: جديد في مشاكل لشخص يقول لي انا اتالم من الحب قلت له ان شاء الله اتالم الحب
2: هاي خلاص ما خليها لتو الناس يعني بتقول لي تو الناس حصريه
1: خلاص ان شاء الله بكره ان شاء الله انتوا راح تسمعون
2: الله يسعدك الله يسعدك يحفظك يا رب
1: او يحفظكم جميعا ويا مرحبا فيكم والله ويا حيكم انا اتابعكم عن طريق التيك توك كل مره ادخل على حساب
2: نتشرف الغالي نتشرف انا شفت السؤال شفت السؤال هنا قبل لا تطرح لي على الهواء
1: ايوه
2: الله يسعدك
1: بس أبرار شو اسمه يعني أقول لك يا أبرار أنت لا تلتفتي لأي كلام يعني قال لأن كلام الشات كلام الشات إنشات وأنتم ما شاء الله الحين في مكان مرموق مكان لكم وزنكم وثقلكم نحن نتعلم ونقتدي منكم
2: وهو سيد محمد ترى الكلام ما يخلص
0: بالضبط
2: سواء كان كذا ولا كذا
1: هذا بس أنا أوجه رسالة لأختي الصغيرة أقولها هذا الكلام
0: تسلم والله رسالتك
1: محبين لكم يعني
3: الله يسعدك
2: تسلم رسالتك وصلت تشريف شكرا جزيلا
3: شكرا يا أخي محمد تسلم
1: العفو العفو جزاكم الله خير
3: مساك سعيد يا رب
1: الله يحفظك
2: في أمان الله
0: في أمان الله
2: إذن مستمعينا في كل عائلة في تفاصيل صغيرة تتكرر دون ما ننتبه لها أسلوب في الكلام طريقة في التفكير وحتى ردات فعل نكتشفها فجأة فينا ونقول كأننا صرنا مثلهم لكن السؤال لها مستمعينا هل نحن فعلا امتداد لأهلنا؟ أم إننا صنعنا لأنفسنا شخصية مختلفة؟ سؤال بسيط في ظهره لكنه يحمل عمق كبير في المعنى إلى أي درجة نشبه أهلنا في صفاتنا؟ أنوار تقول براسها لا قول لا
0: انا ما اعرف هذه لا هزت الراس نفي ولا صح انت كنت تتكلم وانا في هناك
2: جزئيه
0: معينه قلت فيها
2: بنرجع لها
0: بنرجع ضروري
2: بنرجع لها فسؤال
0: حلقه مارو تعرف ما مستحيل احطها بقلبي
2: فسؤال حلقه المستمعين الكرام اليوم هل تشبه لك في صفاتك او تحس نفسك مختلف عنهم تماما وليش معانا على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس
4: ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: مساكم الله بالخير يا إخواني
2: مساء النور سرور
4: كيف حالكم عساكم بخير وعافية
2: احنا بخير وعافية
0: بخير. انت شخبارك طمنا عنك
4: الحمد لله بخير وعافية معكم سامي البطاجي
2: والنعم
0: أهلا يا سامي
2: والنعم أخوي سامي
0: طولت الغيبات ترى
2: أنا كنت
0: عاد نشوف غنايم نحن سامي أتوقع هذا ثالث اتصال حقك
2: ما ثالث يمكن نص اتصال
0: لا هذا ثالث
3: كملت النص
2: يكمل المكالمة الماضية من وين سامي تكلمنا
4: حياكم الله والله أكلمكم من الغبرة
2: من الغبرة,
0: من الغبرة.
2: قريب من قريب منا
4: قريب يعني جيرانكم بمعنى آخر
2: هي جيراننا الله يحفظك يا رب
4: حياكم الله كيف حالكم عساكم بخير وعافية
0: الحمد لله يسرك الحال دامكم بخير
4: الحمد لله احنا حتى لو ما نتصل أو ما نشارك لكن مجرد ما نسمع صوتكم هذا بحد ذاته بس عندنا حضور بالنسبة لنا
0: الله يعطيك العافية ونحن بعد تسلم. بالنسبة لنا حتى لو ما اتصلتوا عارفين إنكم أنتم بانتظارنا وإنكم تسمعوا إلينا من كذا مواضيعنا دائما منكم وإليكم موضوع حلقتنا اليوم يقول يا ترى هل نحن نشبه أهلنا في صفاتنا وكلامنا وتصرفاتنا وأفعالنا أو نحن صنعنا نفسنا بنفسنا مع مرور تجارب والحياة
4: والله موضوع يا أخت
2: عميق عميق يا سامي
0: عميق أيوة حتى نسيان اسمي من كثر من زمان ما اتصل أنوار سامي أنا أنوار

0: انوار. انا دائما اقول ابرار.
1: هو انوار وابرار ترى. انزين
0: كلنا واحد. والله موضوع جدا شيق للامانه. انا اوصف هذا الشعور اللي انتم اليوم عنوانكم اوصفه بوصوف انه التصنع. خلنا نقول انا ما اوافق اي شخص او اي انسان مجرد ما خلاص بلغ سن الرشد انه ما يتشبه بتاتا باي احد. يصنع نفسه بنفسه.
2: جميل.
0: يحذو حذاء نفسه بطريقه هو اللي هو حابه. لان اليوم يا اخي واخواني ما من المعقول انه انا كمثال انا كاب اريد يكون مثلا انا كاب يعني في جهه معينه جهه عملي انا في جهه معينه كمثال يعني ما يصير ان انا اخلق لي ولدي انك لا لازم تكون انت مثلي لازم تكون انت مثل جدك لازم تكون مثل عمك. لا انا اخالف فتاتا هذا الراي. انا افضل ان الانسان ما يتصنع او ما يطلع متشابه
2: ما يتقمص شخصيه الاخرين يعني او الاخر
0: الاخرين لان من جيل الى جيل ومن وقت الى وقت يختلف تماما. صحيح. كل الاختلاف
2: صحيح.
0: يعني في السابق في في في, في الجيل الثمانينات او التسعينات يختلف كل الاختلاف عن جيل الألفين
1: فعلا. صحيح.
0: من ناحيه الوظائف من ناحيه العقليه من ناحيه ثقافه الشخص نفسه كيف يصنع نفسه.
1: صحيح.
0: او يصنع مستقبله في كل النواحي.
3: فما منصف صحيح. ما منصف اني انا مثلا كاب اقول لطفلي اريدك تكون نفسي وفي بالضبط. النهايه المجتمع تغير ثقافه تغيرت
0: بالضبط. وللأسف وللاسف وللاسف الشديد بعض الاباء مش الجميع بعض الاباء يعني تحصلوا لا ولدي لازم انا كذا لازم يكون نفسي.
1: صحيح.
0: للاسف شديد يعني في بعض وفي نسمع اليوم في مواقع التواصل
1: نعم.
0: انه لازم يكون مثلي لازم يكون كذا لازم يكون كذا. انت اليوم حتى اذا تريد تربي ولدك او تخليه يعني لشيء مستقيم مثل الصلاه مثلا
1: ايوه
0: ما معقول انك انت تطلع يعني من عقليته ومن ثقافته يعني بشده او بغضب او شيء. لا كل شيء بالتي أحسن.
2: نعم.
1: صحيح.
0: توصل للي أنت اللي تريده.
2: صحيح.
1: بالضبط. صحيح.
0: أقرب مثال يعني للأمانة.
3: الله عليك نقطة جميلة. نعم. جدا أخوي. صحيح. سامي تسلم. أكيد. أكيد. تسلم على هذه المداخلة.
1: بس أخوي سامي يعني شو رسالتك على حق الآباء لأنه وايدين إلى الآن آباء يقول لك أنا بربي ولدي مثل ما رباني يعني رباني جد هذا الولد ومثل ما تربينا إحنا يعني ورباني آباءنا وكذا. رغم أن اختلاف هذه الأجيال واختلاف الأيام والحياة تغيرت لكن ما زال للأسف في مجموعة كبيرة يقولك أنا بربي ولدي مثل ما تربيت وتربينا على أول يعني.
0: بالضبط. أنا رسالتي لكل أب أتمنى أنه يعني توصل رسالتي بطريقة واضحة وصحيحة. أنا أتمنى أن لا تجعل لا تخلي ولدك خلنا نتكلم بعامية شوية لا تخلي ولدك يكون مثلك في الحياة. لا تخلي لأن هذا الولد اليوم يختلف ثقافته يختلف فكره يختلف كل شيء فيه عن ما كنت أنت في السابق. يختلف بتاتاً كل اختلاف. فلا تربي ولدك مثل ما أنت رباك والدك أو خلنا نكون جدنا أو شيء.
1: نعم.
0: يختلف.
1: نعم.
0: يختلف كل اختلاف. نعم. اليوم الأمانة أنا في قبل أسبوعين بس الحمد لله ما كانت عندنا في البلد يعني في ما في في أحد الدول كان يعني واحد ملتزم كان يشد على ولده في الصلاة ومعرفه يعني يضغط عليه بدرجة أن الولد صار عنده اكتئاب مما أدى إلى يعني الولد راح بطريقة ما أريد أذكره. فندم الآب ندم شديد.
1: نعم.
0: هذا أقرب مثال أنك لا تضغط على ولدك وتقول له سوي كذا أو سوي كذا أو سوي كذا مثل ما أنا كنت.
1: أيوة.
0: اليوم
2: دائما يقول سامي ايضا خاوي ابنك خاوي.
0: بالضبط. انا دائما عندي مفهوم في الحياه ان الولد مش ولد الاب هو صديق الاب.
2: صحيح. صحيح.
1: ايوه صح
0: فعلا. انا هذه يعني عندي كل ما كان ولدك صديقك نحن نتكلم يعني بشكل الحين خاص او بشكل نضرب مثال في الولد يعني.
1: نعم.
0: هذا اقرب مثال.
1: صحيح.
0: ان او ما تشبه فيه يعني خلي ولدك صديقك هذا افضل وأنسب حل أن الولد يوصل لمكان ممكن أنت كنت تطمح فيه.
3: الله يعطيك الصحة والعافية أخوي سامي.
1: يعطيك العافية أخوي سامي
3: على هذه الكلمات جميعها أكيد وشاكرين لك مداخلتك معنا اليوم.
0: آمين آمين يا رب.
1: شكرا لك.
0: موضوع جدا مهم ونتمنى يوصل بطريقة اجتماعية يعني
1: بإذن الله.
0: بعض ممكن شوية تنقص الثقافة.
1: نعم.
0: ثقافة كيفية إدارة الأبناء في أمور الحياة بشكل عام.
1: نعم.
2: شكرا لك يا سامي.
1: الصحة والعافية. ومساءك سعيد يا رب. شكرا لك سامي.
0: آمين يا رب العالمين. مبروك المنتخب المغربي اليوم. كان موضوعكم رياضي شوي حاولتوا اجتماعي.
2: لا لا احنا مواضيعنا متنوعة بس عاد عندنا مع المنتخبات العربية وأكيد نشوة الفوز اليوم المنتخب المغربي صحيح. فقررنا كذا نبدأ تو الناس بفرحتنا مع المنتخب.
0: أنا عندي رسالة بسيطة بما أني أنا يعني لاعب في المنتخب سابق وفي بعض الأندية عندنا في عمان.
1: أها.
0: أتمنى تعطوني بفرصة بسيطة أوصل رسالة ممكن يعني.
2: تفضل سامي. تفضل سامي.
0: أتمنى الأخوان القائمين هنا عندنا في البلد أتمنى على الكرة إنه نحذر أو نخطو خطى منتخب المغرب. منتخب المغرب جودة اللاعب المنتخب المغربي شفناها اليوم في كأس العالم. الأخوان هناك في المغرب
2: مدرسة.
0: يشتغلوا على المراحل.
2: مدارس كروية فعلا.
0: أيوة يشتغلوا على المراحل السنية أخوي عيد بطريقة صحيحة. منتخب المغرب اليوم من أفضل المنتخبات في العالم وليس في إفريقيا.
2: بالضبط. بالضبط. الحمد لله.
0: واللي شفناه هذا مش يعني مفاجأة بالعكس ما مفاجأة هذا لأن جودة اللاعب المنتخب المغربي اليوم يساوي جودة اللاعب الأوروبي. أتمنى أن إحنا عندنا في البلد إنه نشتغل على المراحل السنية بطريقة صحيحة إذا عندنا هدف إنه نوصل لآسيا أو لكأس العالم. أتمنى.
2: بإذن الله تعالى.
0: يكون عندنا
2: إن شاء الله سألتك توصل.
0: عندنا أكاديميات مؤسسة بطريقة صحيحة تخدم المنتخب وليس أعمل أكاديمية لكي يستفيد من مادة
2: مادية
1: أو للهواء. نعم
2: أحسنت.
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: هذه رسالة أتمنى إن شاء الله توصل بإذن الله.
1: بإذن الله راح توصل. شكرا جزيلا سامي.
0: جزاكم الله الخير وسامحون على الإطالة.
2: بالحل الغالي. شكرا لك يا سامي.
1: تسلم.
0: أحسنت بارك الله.
2: في أمان الله. إذن هذا موضوع حلقة اليوم مستمعينا الكرام. احنا راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة عيد لأخوي طري أنوار العلوي أبرال المشيفري وأيضا هناك في الإخراج المرئي زميل بدر البلوشي وهذا أيضا تحية للزميلة المتدربة معنا في تو الناس الزميلة إيمان المعولية. راح نطلع لفاصل مستمعينا وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين معكم ما تبقى وإحنا تونا في البداية. إيش تبقى؟
1: احنا
2: بعدنا في الساعة
1: تو الناس.

عيش حياتك. وخليك

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: مستمعينا الأحباء رجعنا لكم من جديد في برنامج تو الناس، وأكيد متواصلين معاكم بإذن الله تعالى من الساعة 5 لين الساعة 8 ثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وعلى 98.5 في محافظة الظفار. أكيد طبعاً بعد مستمر
2: بعد ما رجع
1: لا لا هو رجع بس أنا بعدين واقف على العيد اللي جبته تحت الهواء.
3: عادي كملي.
1: اي والله لو بعد عيد مرتين
3: ايوه
1: وانتم ترجعون وانا عيد مرتين.
3: ايوه
1: يعجبني لما ابرار تكون تخيل عيد
4: فهي
1: الحين خلصنا السالفه هي بعدها طابقه فهنا هناك هذيك السالفه
4: ما اعرف اني طلع لمن على موضوع حلقتنا اليوم تتشابه من بس اني صار شيء وضحكني الناس كلهم يسكتون لا انا بعدين اضحك ساعه ساعتين ثلاث ساعات وانا بعدين اضحك وكل ما ذكر الموقف واضحك. عموما مستمعينا اكيد مثل ما عودناكم في تو الناس عندنا فقرات متنوعه وفقرات مختلفه ودائما بقياده عيد ناخذكم لولايه وحكايه.
3: اليوم وين رايحين؟ محافظه الداخليه.
4: الداخليه
3: محتاج لي ذن فور
1: رايحين مكان بلادي
3: دفع رباعي محتاجين دفع رباعي
4: محتاجين انا ما اعرف انا ما قلت لهم ايش اسم الولايه وما اعرف اسم الولايه فانت بتقول اسم الولايه
1: لا نحتاج دفع رباعي
3: يحتاج لي ذن مستمعينا اليوم في ولايه وحكايه إحدى ولايات محافظة الداخلية. في هذه الولاية مستمعينا ما راح تحتاج تكييف. من البداية نقولكم مكيف ما يحتاج. لأنك أصلاً فوق الغيم تخيل مكان يرتفع قرابة 3000 متر عن سطح البحر والجو فيه معتدل صيفاً وبارد شتاءً وكأنك خرجت تماماً من أجواء الخليج إلى بيئة جبلية أوروبية بطابع عماني أصيل.
1: مستمعينا ولاية تقع ضمن سلسلة جبال الحجر وتبعد حوالي 150 كيلومتر فقط عن العاصمة مسقط لكنها تأخذك إلى عالم مختلف مليء بالهدوء والطبيعة الخلابة. شعار هذه الولاية مستمعينا ليس مجرد رمز عابر بل ثمرة تحمل هوية المكان بالكامل ثمرة الرمان. ومستمعينا الذي يعد المحصول الزراعي الأهم والأشهر فيها حيث تنتشر آلاف الأشجار من الرمان وتنتج أجود الأنواع مثل الملاسي واليسري وأيضا إلى جانب محاصيل أخرى كالعنب والخوخ والمشمش والتين والجوز مما يجعلها واحدة من أهم المناطق الزراعية بالسلطنة.
4: وأيضا لا تقتصر تمييزها على الزراعة فقط بل تمتد إلى التراث والحرف التقليدية حيث تشتهر هذه الولاية مستمعينا بصناعة ماء الورد الجبلي اللي يبدأ موسمه في أواخر مارس ويبلغ ذروته في أبريل فتتحول القرى إلى لوحات عطرية تفوح منها رائحة الورد الطبيعي. أيضا تحتضن هذه الولاية مستمعينا قرى أثرية مثل وادي بني حبيب وقرية السوجرة ببيوتها الحجرية القديمة ومدرجاتها الزراعية التي نحتت بدقة في سفوح الجبال في مشهد يجمع بين عبقرية الإنسان العماني وروعة الطبيعة إضافة إلى محمية الجبل الأخضر اللي تمثل نظام بيئي فريد وتضم تنوع حيوي مميز.
3: ويعد مستمعينا شهر يونيو تحديدا موسم الذروة السياحي لهذه الولاية حيث يقصدها زوار هربا من حرارة الصيف في بقية المناطق للاستمتاع بمناخها المعتدل واللطيف إذ تتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 25 درجة مئوية في تجربة مناخية نادرة في المنطقة. كما يتزامن هذا الشهر مع موسم إنتاج وحصاد عدد من الفواكه الموسمية مثل المشمش والخوخ ما يضيف طابع زراعي حي وتجربة فريدة للزوار الذين يعيشون أجواء الحصاد مباشرة بين المزارع والمدرجات الخضراء. هي ولاية تجمع بين الطبيعة الساحرة بين المناخ المختلف الزراعة الغنية والتراث العريق في لوحة واحدة متكاملة. أكيد مستمعين عرفوا الولاية ها مستمعين الكرام،
4: الحظ ان في حد دخل،
3: احنا نقول ولاية،
4: في حد دخل
3: في محافظة الداخلية. قولي
4: زين. ما سمع العيد اللي انا جبته.
3: أيوة.
4: ولا سمع الولاية اللي انا قلتها، لان قال ختموها وقولوا نزوة، فهو ما عارف الولاية،
3: قال ولاية نزوة. ها
1: يا اكثر من كذا تلميحات ما في. قلنا لكم عن الورد، موسم الورد، وقلنا لكم عن الرمان، وقلنا لكم عن قرية السوجرة. شوفوا كلها تلميحات عظيمة، وادي بني حبيب. يعني كل هذه التلميحات معروفة. أي
3: وإحنا اليوم في آخر شهر يونيو، طبعا 30/6، وحتى في شهر 7. يعني الأجواء تكون كذا معتدلة، أجواء حلوة، ها أجواء تخيم بالليل.
1: يا سلام.
4: أي والله.
3: إيش هذاك البراد اللي في الولاية؟
4: وقته الحين وقته فعلا.
3: إيش هذاك البراد؟
1: حقيقي
4: وقته الحين، خصوصا الأمطار الأخيرة اللي صارت، الأمطار الأخيرة في هذه الولاية. فيعني الناس كلهم يروحون. في حد قال الجبل الشرقي، وهو عارف أصلا وسامع العيد لأني يبت، بس يعني يزيك الضحك.
3: هذه تحية مسائية اللي يتابعونا أيضا على منصات التواصل، وعلى أيضا منصات شبيب المرية على اليوتيوب ومنصة إكس. مريم راشد تمسي عليكم بالخير وتقولكم مساء الخير، أنا جالسة أتابعكم من اليوتيوب.
4: مساء النور يا مريم راشد.
3: شكرا لك يا مريم، طبعا من دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك يا مريم.
1: شكرا يا مريم. أهم شيء مريم كيف شكلك في اليوتيوب؟
3: ها مريم
1: كيف أموري؟
4: أنا اللي أضحكني أكثر شيء التعليقات.
1: أسوي لك عن حركة مريم.
4: يقولون كل مرة أنتوا غير في الإنستغرام، إشكالكم غير في اليوتيوب، غير في التيك توك غير.
1: خذونا بالأصل والحقيقة في اليوتيوب.
4: إيه والله في اليوتيوب.
1: أشكالنا في اليوتيوب هي أشكالنا أكيد الحقيقية، وصوتنا على تردد الشبيبة هو صوتنا الحقيقي. 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة، 98.5 في محافظة ظفار.
3: وهذه تحية أيضا، تحية مسائية من أصيلة. مساء الخير وسلام عليكم. عليكم السلام. من بعد معانا هنا، معانا حور. حور تمسي عليكم بالخير.
4: تمسي عليكم بالنور
1: والسرور
3: ولكل المتابعين.
1: ما سمعنا رايها بموضوع الحلقة، أنا أحب أسمع راي حور.
4: حور توقع شاركت موضوع الحلقة.
3: حور شاركت. نعيم الصادق توقع. أيضا
1: حي الله.
3: هو يقول العيد حقنا. ما أعرف قصدك العيد اللي جابته قبل شوية أبرار ولا أنا.
4: أنا أتوقع العيد يقصدك أنت.
1: حتى أنا أتوقع يقصدك أنت.
4: أيوة.
1: أيضا نرسل أكبر تحية للحمادي، وأكبر تحية أكيد لي أبو صال، وأكيد أكبر تحية لي أخوي محمد وأخوي أحمد، ويا مرحبا فيكم جميعا، وبالقيس أكيد ما ننساها.
3: وأيضا هنا تحية مسائية للأخ أنيس. أنا سهلا وسهلا فيك ومسي عليك بالخير.
1: راجع لي
3: ذيك
1: النقطة.
4: أكيد. بس بعد أيضا مسي على ماجد المالكي، وأيضا على قاسم بن محمد، وأيضا على طبعا احنا الالقاب. طبعا في ناس شاركوا لكن احنا ما نقدر نقول الالقاب.
1: لا مو الالقاب، بنسمع اسماء.
4: أيضا حور، وكذلك الحمادي.
3: حور بعدني أنا ما شاركت للحين.
1: أيوة حور.
3: أيوة. هل موضوع الحلقة زين نعيده؟
4: موضوع الحلقة رح نعيده، لأن العنود
3: مباشرة. أيوة. ندخل في سؤال الحلقة.
4: سؤال الحلقة، لأن العنود أيضا نمس عليها وشاركت العنود. فموضوع حلقتنا لليوم، هل أنت يعني تشبه أهلك في صفاتك، أو تحس نفسك مختلف عنهم تماما، وليش؟ فالعنود عندها إجابة وايد مختلفة، ممكن ما بتوقعون إجابتي. تقول إن ما شرط أشباهك الأربعين يكونون بشر. يعني ممكن أنت تشبه، أوكي أنت ممكن ما تشبه أهلك، لكن بعد ما تشبه أحد غير يعني من البشر، لأن ربما أنت تشبه القصائد أو تشبه الورد أو الأغاني، وممكن حتى تشبهك السحابة أو المطر، أو أنت بنفسك تختصر الجميع. فأنا وايد حبيت مشاركتك وقلت العنود، راح أقول ضروري مشاركتك على الهواء.
3: شكرا لك العنود. وأيضا هنا تحية مسائية لأحمد 14. أهلا أحمد. وبنت طناف نمسي عليك بالخير. وعليكم السلام.
1: الله يسعدك. وعليكم السلام يا بنت طناف، من أجمل الردود اللي أكيد زين إن نستوقف مستمعينا وعيد وأبرار ونقف معها شوية، خلنا نتناقش فيها. اللي ذكرها طبعا أخوي سامي لما قال عن إني أنا ما أجبر طفلي أو ابني أو ولدي إنه يكون نسخة مني.
3: صحيح صحيح.
1: إيش رأيكم في هذا الموضوع؟
4: طبعاً طبعاً يعني
1: وكيف تأثيره تحسوه بالنسبة لأولادنا؟
3: إحنا خلينا نتفق على شيء، إنه هي الوراثة السلوكية ترى تجمع اللي هي الوراثة، تجمع أيضاً بالنسبة للتنشئة والبيئة المحيطة. التنشئة
1: أورى المستمعين أنا مع عيد اليوم.
3: أيوة أنا والله فكرت حد يشوفنا من هنا يعني.
1: كمل لازم
4: يعني اليوم يوم مختلف عيد لاحظت لأول مرة تراد
3: عيد. أول مرة أتكلم ذا الكلام أنا زين.
4: لا يا رجال أقصد نور أول مرة تعيدك.
1: أول مرة نكون جالسين نمشي.
4: هي بالعادة كان ضدك.
1: عدس الخط زين كمل.
4: هي
3: قلنا يعني علماء الوراثة أساسا السلوكية أيوة. الصفات والسمات هي كلها مزيج ترى بين الوراثة والتنشئة والبيئة المحيطة.
4: حلو.
3: يعني نقصد هنا التنشئة اللي هي التربية.
4: صح.
3: لكن هي مثل ما نذكر ومثل ما ذكرت أنت أنوار ونرجع ونقول أيضا في اتصال الأخ أحمد الأخ سامي والأخ أيضا أحمد واللي اتصلوا وتواصلوا معنا في حول موضوع الحلقة
4: أيوة.
3: نتفق على أساس أنك أنت ما تكبر حتى ابنك أنه يشبهك في في في سلوكيات معينة
4: طبعا.
1: بالضبط أحيانا ممكن حتى
3: مع متغيرات الزمن
1: بالضبط.
3: وظروف الزمن وكذا
1: صحيح. أحيانا أنا شفت الإجبار مش بس فقط في خلنا نقول في مثلا المستقبل مثلا في وظائف وغيره أو في دراسة شفت حتى في آباء يجبروا أبنائهم في الهوايات
4: إنهم
1: يشبهوهم إذا أنا أحب
3: صحيح.
1: أيوة فما ضروري يمكن
3: ما شرط إنك إذا كانت لاعب كرة قدم ما شرط والدك يطلع لاعب كرة قدم ممكن يكون لاعب كرة طائرة ممكن يكون أيوة في رياضة أخرى غير الرياضة
4: صحيح فعلًا صارت أيوة. وأقول لكم نموذج واقعي
3: والبعض مثلًا أنا دكتور لازم يطلع والدي دكتور
4: صحيح. ما
3: يصير
4: أيوة.
3: أنا معلم لازم يصير والدي معلم
4: صح.
3: لا فلازم أنت أيضا تحافظ وتحترم أيضا توجهات ولدك
1: أكيد
4: فعلا
3: يعني لازم تأخذ من توجهات ولدك ومثل ما قلنا
1: تعطيه فرصة أنه يبني شخصيته بروحه
3: أيوة وخليه صديقك
4: صح
1: صديقك
3: خلي ابنك صديقك
4: ولازم أنك أنت تؤمن
3: صديقتك
4: أيوة تؤمن أن ابنك أو بنتك ممكن لازم تؤمن هذا الشيء أن ابنك وبنتك ممكن يكونون نسخة مختلفة عنك
1: صحيح
4: لازم أنت تؤمن أنه ممكن يكونون صفات أنت ما تعودت على هذه الصفات
1: بالضبط.
4: أو ممكن لأن هم يواكبون الجيل اللي معاهم للأسف
1: صحيح.
4: في نموذج واقعي أن في أب هو من هوايته ويحب الشطرنج وايد فيجبر ابنه والحين ابنه في يعني في المرحلة الثانوية يجبره وهو يحب الموسيقى وايد يحب العزف يقول لا بدل الموسيقى لازم انك تحترف الشطرنج طيب زلهم ما يحس هاي الهواية
1: يا سلام
4: انت مثل لما تخلي مثلا السمكة اللي تعودت على البحر تجبرها انها تتكيف على اليابسة وعلى ما يصير ما يصير لازم حن نؤمن
1: إلا الهوايات
4: بالضبط نخلي الهوايات على صوب نؤمن ان لازم الاختلاف موجود حتى لو كان هذا الابن ابننا ولا بنتنا الاختلاف موجود ما شرط ان كل الاهل يتشابهون
1: صح
4: ما ذكرنا قبل أن ترى يعني الحياة تختلف فإذا
1: صحيح.
4: أنت من جيل الثمانينات أولادك اللي جيل الحين الألفين فما شرط يكونون متشابهين معك
1: صح. والتشابه على فكرة راح تمحي شخصيتهم وراح يمنعهم من التميز
4: بالضبط.
1: ما راح يكونوا متميزين ما راح يبدعوا والإبداع راح يموت عندهم
4: أيوة
1: على 2-4-99-00-00 نسمع رأي غير أنوار وعيد وأبرار إيش يقولوا مستمعينا السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: يا هلا وسهلا سعد كيف الحال؟
2: بدينا
3: ما سعد من أولها سامي من أولها
4: سامي العبدلي
2: عاد مني ما عرفنا من جاب العيد الحين
4: لا اي والله صح سامي انت شوي صوتك يشبه صوت
1: سعد
4: المتصل سعد
1: سبحان الله
2: تحياتي لسعد الهدافي
4: لا ما سعد الهدافي نقصد سعد واحد ثاني
1: اي سعد ثاني في عندنا متابعين اسمهم سعد يا
4: أيوة.
1: مرحبا يا سامي حي الله والله
3: ها يا سامي
2: والله حيكون أنا الغالي
3: اليوم التقيت بالمعلق
2: اي طبيعي
3: وكيف المباراة
2: الامور طيبة مباراة يعني شوط لليابان وشوط للبرازيل لكن ما هو البرازيل
3: تدخل اليابان وتفوز
2: لا ابدا وخبرتك حتى المباراة الثانية قلت لك ركلات تركية
3: صحيح
2: غير والواقع غير
3: صحيح
1: انزين انت انت رغم ان البرازيل هي اللي اخذت المباراه ولكن بعدك ما عاجبك لعبها
2: لا ما وان احنا تعودنا نحب نشوف ما بنشوف اذا باغ ما اريد اشوف المدعه افضل لي انام واسمع النتيجه نحن نحب
3: المدعه تعودنا على المنتخب البرازيلي
4: فعلا
2: خاصه بالذات 2002 اللي هو المسمى البرازيل هو الار
3: صحيح
2: بس استثناء كاكا وكافو هذا لا
3: صحيح
2: فكان متعة فعلا يعني
4: نعم.
2: لكن من بعد 2002 ما فيها أي متعة أبدا لحد الحين يتغيروا بعدين حتى أتوقع انقرضوا اللعيبة اللي هم صح طلعوا المدربين أشياء تتغير كثيرة.
4: إذا على
2: أحد يضل على حاله يعني.
1: سامي على حسب مشاهدتك لمباراة البرازيل واليابان إيش الشيء اللي خلى البرازيل تتقدم على اليابان من وجهة نظرك أنت؟
2: هو الواقع والواقع وصلت تتقدم لكن كما خبرتكم إنه ما حد يظل على حال البرازيل سنين سنين سنين يعني في الصدارة في التصنيف العالمي. الحين وين البرازيل؟ وصل الترتيب تقريبا 13 و12 صاروا، فالحين بدا يرجع شوي شوي. في سنين نحن ما عرفنا غير البرازيل في التصنيف مهما كان، لكن شوف الحين ما حد يضل على حاله. يتغيروا المدربين، يتغير اللعيبة، يتغير الرؤساء، يتغير الثقافة هناك عندهم، تغير كل شيء.
4: هذا حال الكورة أخوي سامي.
2: أكيد أكيد أكيد.
1: وما حد يضل على حالة. واليوم نحن سؤالنا في موضوع حلقتنا اليوم يا سامي، هل الشخص يأخذ صفاته وتصرفاته وأفعاله من أهله ويضل على حاله، أو إنه يتغير بتغير الزمن؟
2: لا والله ما شاء الله، مع تغير الزمن أنا أتوقع ومن قيل لك ما شاء الله ما يكون كذي يعني. صفاتنا ما هي واحد، كل شيء تغير. وعلى حسب، انا ما احب التقليد اساسا، التقليد اللي ما احبه ولا اشوف غيره، وهذا انا احب اشياءي بنفسي اسويها.
3: قول ما حد يشبهني.
2: وعلى سبيل المثال نفسي، عندي ولدي رياضي نفس الشيء، الحين تقريبا 16 سنه، لكن هو لما سالته ايش تشجع وليش تشجع كذا وليش تسوي كذا وليش كذا، كل واحد على راحته، اللي يريد يشجع لو كان ضدي يعني مهما كان،
3: على حسب ميول يعني،
2: هذه حريه ميوله هو وايش. مستحيل انا سمعت حد المتصلين امس اتوقع انه او انه يمزح، وهذا يقول انه راح اضربه ولدي بخيزران واذا ما شجع مثلي. لا لا بالعكس، انا ما اهتم في هذه الامور.
3: ما اعتقد حد كان معنا في تو الناس كذا يقول،
1: ما تو الناس ايه،
3: يمكن في مكان اخر سامي.
2: يمكن ما نقدر نقول.
3: زين
2: زين، وهذا هو اللي عندي انا.
3: الله يسعدك يا سامي،
1: شكرا شكرا لك
2: سامي. ومشكور جميعا، وتشكر خاص للأخ المعلق الكبير يعقوب بن سلم السيابي راعي بدبد، ولأخي صديق الدراسة اللي هو أبو إياد الشيادي، وشكر خاص للجميع.
1: تحيتك واصلة وشكرك واصل، وأتمنى أنك سمعت تعليق الأخ طبعا يعقوب في بداية الحلقة إن شاء الله.
2: سمعت قبلكم وببداية وبعد.
1: يعطيك العافية.
3: شكرا لك.
1: أتمنى لك مساء سعيد يا رب سامي.
2: لكم شكر خاص ثلاث الكوكباني.
3: شكرا يا سامي.
1: سامي.
2: العفو العفو.
3: الله يسعدك في أمان الله.
2: آمين جميعا يا
3: رب. مع السلامة.
2: مع السلامة. شباب
5: أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي. نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: خليك شبابي.
7: تو الناس، بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: عودة مجددة لكم مستمعينا أكيد، وعلى تو الناس أكيد تسمعونا على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة، 98.5 في ظفار، وكل التحية أكيد لكل من يسمعنا على ويشوفنا أيضا على مرئيات الشبيبة. مستمعينا، كنا حن نتكلم في ولاية وحكاية، والبعض قال تتكلمون عن ولاية نزوة، بس نحن نرجع نذكركم أن هذه الولاية مثل ما قلنا تشتهر بزراعة الرمان، واتخذت الرمان كشعار حقها، وهي تقع ضمن سلسلة جبال الحجر. فما أدري يعني هل عرفتوها أو لا؟
1: والله مستمعينا ما عرفتوا، لكن كلهم عرفوا عاد خلاص.
2: حس ما عارفين.
0: أنا أحسهم بعد ما عارفين. وتشتهر بماي الوردة الجبلي. فهل عرفتوها أو لا؟ طبعا إحنا نقول لكم نحس ما عارفين، بس نقصد العكس.
1: أيضا هذه تحية مسائية لنجاح وأيضا الماء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بعلاء الأمير، نمسي عليك بالخير، ورح نقرأ إن شاء الله مشاركتك حول موضوع حلقة اليوم. وأيضا الأخ العزيز، واصلنا تعليقك بس زين تكتب اسمك. المها تقول الجبل الأخضر، ولاية الجبل الأخضر، ها ايش رايكم انتم رحتوها قبل؟
0: ايضا الجبل الأخضر طبعا،
1: احنا اليوم نتكلم عن ولاية الجبل الأخضر. هذه المعلومات كانت
2: ما ترد عليه. اي والله رحنا الحمد لله الجبل الأخضر.
1: هنا انا وصلني ورد،
0: انزين
1: رسلوا لي ورد
2: من الجبل الأخضر. هذا
0: يعني هذا ورد، ورد جبلي.
1: ها؟
0: ورد جبلي، ورد الجبل الأخضر.
1: هذا ورد الجبل الأخضر.
2: إذا من جبل الأخضر نستقبله، إذا لا ما من جبل الأخضر ما نستقبله. ونحن بعدنا أبرار، هو يقول وصلني، أنا أقول نستقبله أو لا، على كيف.
0: يعني لك تشاركنا نحن عيد الورد. تشاركنا الورد لازم.
1: هذا الورد وصلني من بنتي ميزون.
0: يو يا ميزون.
1: أحلى ورد.
0: أكبر تحياتنا لك يا ميزون.
1: أحلى ورد يا ميزون.
2: يا سلام عليك يا ميزون. عاد ميزون بعد تعطف على خالاتك انوار ابرار.
0: ميزون يعني ترى ما بس عيد موجود، ترى بعد موجوده ابرار وموجوده انوار.
2: يعطيك الصحه والعافيه.
1: امين يا رب العالمين. ونقول الورد والرمان والخوخ والمشمش، ها كله موجود هنا
0: في الجبل الاخضر،
1: ولايه الجبل الاخضر. هذه فقرتنا مستمعي الكرام، او الولايه اللي نتحدث عنها، ولايه في محافظه الداخليه، ولايه الجبل الاخضر. الحين اقول لك هرب، كان في مره من المرات اللي هي الهويه البصريه لخريف ظفار، كانت هرب قبل كم سنه تقريبا،
0: هرب بهم مسافر.
1: ايوه
0: اللي كانت السنه الماضيه تقريبا. او خريف ظفار 2024.
1: احنا نقول اذا تبى تهرب عاد من الاجواء الحاره وكذا،
0: هرب للجبل الاخضر. وفعلا هناك الناس هاربين للجبل الاخضر، فحتى الحين على الامطار الاخيره ما شاء الله الاهل رايحين
2: ما شاء الله،
0: وعلى الامطار الاخيره وكذا ويصورون، اقول يا الله يا سين يغيروننا نحن. يعني فعلا الجبل الأخضر الحين وقته فعلا.
2: صحيح صحيح. حتى لما صار عندنا 3 أيام إجازة،
0: أيوة،
2: في رأس السنة الهجرية، ما شاء الله تبارك الرحمن، الناس معظمهم رايحين جبل الأخضر، في وكل حد يتمسخر علي يقول أنت جالسة تركضي في مسقط، يا بنت الحلال تعالي اركضي في الجبل الأخضر.
0: والله صح، الجبل الأخضر وايد مناسب حق الهايك
2: وحق الرن. ما شاء الله.
1: هذه موسيقى تاج، موسيقى خاصة بال
0: موسم الورد،
2: ورد الجبل الأخضر.
1: قبل فترة هذه رحلة بصرية تأخذنا إلى ولاية الجبل الأخضر، إلى الورد في الجبل الأخضر. إذن هي ولاية الجبل الأخضر مستمعينا، ونرحب بكم أكيد في مواقع التواصل الاجتماعي على منصات الشبيبة صوت وصورة في اليوتيوب، وأيضا منصة إكس. الحمادي، تحية مسائية لك الحمادي، ويقول في موضوع حلقة اليوم: ليس كل من تربى معك يشبهك، فالأخلاق اختيار، والطيبة موقف، والعطاء من شيم الكبار.
0: فعلا العطاء من شيم الكبار. فيعطيك العافية الحمادي. أيضا كل تحية لك المدرب الأستاذ خالد الضوياني، يقول أنه راح يروح إن شاء الله يوم الخميس صوب الجبل الأخضر، وقال يومين بيكون هناك.
1: يا سلام.
0: وأكيد نحن يشرفنا ويسعدنا، وقال أنه راح أكون مثل المراسل لكم للشبيبة، وأحدثكم عن أجواء الجبل الأخضر.
1: يشمل الأيام يروحها
0: الخميس والجمعة والسبت، يعني الويكند هناك.
1: الخميس إذا لحقت على تو الناس بس خبرنا
2: باتصال
1: الكوتش خالد، إن شاء الله تعالوا بنتواصل معك وتنقلنا الأجواء من هناك
0: بإذن الله تعالى. وأيضا مسي على خالد المحاربي وكذلك على سلطان وأيضا على سالم الفنة. ونذكركم موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا في كل عائلة في تفاصيل صغيرة تتكرر دون ما ننتبه لها، سواء كان أسلوب في الكلام أو تشابه في العائلة وفي البيت الواحد في طريقتهم في التفكير وحتى ردات الفعل نكتشفها فجأة فينا ونقول كلنا صرنا يعني مثل بعض. لكن السؤال، هل نحن فعلا امتداد لأهلنا أم أننا نحن صنعنا لأنفسنا شخصية مختلفة؟ فاليوم هذا موضوع حلقتنا لليوم، هل تشبه أهلك في صفاتك أو تحس نفسك مختلف عنهم تماما وليش؟
1: وهذه رسالة من علاء الأمير يقول إذا كان الزوج طبعا يحب الزوجة فغالبا تأخذ الأبناء صفات الأم الوراثية،
2: يا سلام،
1: سواء كانت يعني من ناحية طبعا اللي هي التنشئة نقول الخلقة أو مثلا صفات الشكل وكذا زين أو بالأطباع.
2: إذا كان الزوج يحب الزوجة يعني بنات سمعوا على الأمير يعني قصده إذا شفت عيالش يشبهوش فعرفي إن زوجك وايد يحبش.
1: على الأمير دخلنا أنت في مجالات ومتاهات.
2: أي والله على فكرة صحيح يعني في كذا يعني ما أدري هي هل هي
0: وايد يقولون كبلز تشابه
2: إيش صح لا بس في عرف إنه إذا كانت الزوجة تحب زوجها وايد راح عياله يطلع يشبهوه، إذا كان هو يحبها وايد راح عيالها يطلعوا يشبهوها.
0: ممكن
2: فعاد انت شوفوا وش السالفة.
1: زين على الأمير يقول بعد هنا في تعليق يقول الحمد لله نولدنا بالأجيال الآنية في الوقت الحالي. لو كنا مولودين بالقرن الماضي لكان يعني لكل واحد كل واحد منا صار مثل بباي وزيتونة.
0: ليه؟ ايوه بباي وزيتونة
1: ايوه
0: فيقول اني ممكن يكونون كذا
1: ممكن كذا نكون مع مثلهم يعني نتشابه في صفاتهم.
2: يا ناس ما فهمت القطة
1: زيتونة انت ما تعرفيها؟
2: عرفت
0: كان كاتب لي كاتب لي افساد المشاركة بصراحة اني ما فهمت وايد فقلت ما بقول
2: انا ما فهمت القطة فهموني القطة يا ناس.
1: يقول لو كنا مولودين بالقرن الماضي يعني يقول احنا الحمد لله انولدنا في ذا الوقت يعني في مع ظروف هذا الزمن عرفتي؟ فيقول لو مولودين في ظروف الزمن الماضي كنا ممكن نصير مثل بباي وزيتونة.
2: قصدك الشكل
1: يعني احنا مثل
2: يعني اشكالهم
1: ايه كاشكال مثلا او حتى مثلا رسوم متحركة وكذا
2: ما عاجبينك؟ بالعكس زيتونة كانت زمانها هي الرشيقة الجميلة صح؟ الكل بلوتو وبباي ضربوا عليها. الله هذاك الزمان الجميل.
1: وسعد يقولنا هنا اختموها الجبل الأخضر. خلاص الجبل الأخضر
0: سعد قلني سعد انتهيت متأخر يا سعد.
1: الجبل الأخضر أيضا
0: وأيضا كذلك ندى لمكي شاركتنا في موضوع حلقتنا لليوم فتقول أن التربية تلعب دور في التشابه، فهل توافقون أن التربية تلعب دور في التشابه؟ أتوقع تقصد ندى أن التشابه الصفات
1: يعني ما قلنا علماء الوراثة السلوكية أساساً يتفقوا على ثلاث أشياء اللي هي الوراثة والتنشئة اللي هي التربية وأيضاً البيئة المحيطة.
2: بالضبط صحيح وهو صحيح البيئة المحيطة هي مثلاً إذا نفس البيئة أنتوا في النهاية مربينكم نفس الأب ونفس الأم فبالتالي صحيح ممكن يعني في تشابه في بعض الصفات ما بيكون كلها طبعاً بس في بعضها. فنحن اليوم لما نعرف مستمعنا أنت إيش هو الشيء اللي تحس إنك مشابه في أبوك أخوك عمك خالك أمك أبرار أنت وإيش؟
0: أنا يعني إيش أقول لكم؟ لحظة قبل لا أجاوب لحظة شيء. أنا ترى دائما أجاوب ولحتى في اليوم أنا ما بجاوب. أنت جاوب عيد ولا تجاوب.
1: قلنا إحنا بدنا حتى ممكن بنطلع فاصل بعد ما قالت.
0: لا لا لا لا أنا ما بقول يعني دائما يومية تخلوني أنا أجاوب وأنتوا اثنين ما تجاوبون.
2: أبرر أنا أجاوب والله.
0: زين أوكي أنت جاوبين عيد.
1: يعني في بعض الأطباع أحيانا.
0: زين أوكي.
1: في بعض الأطباع أنا الحين أتكلم عشان أجاوب تراني.
0: السؤال معروف. ودي قاطعني أنوار ذكرني ما أدافع عنه.
2: إن شاء الله.
0: يقاطعني وايد خليه يتكلم. بدهم يخليه يتكلم. بس إلك السؤال اللي تقاطعني. عيد الخويطري هل يشبه أهله في صفاته ولا تحس نفسك مختلف عنهم تماما؟
1: لا في بعض الصفات وخصوصا حتى بعض يعني الأطباع أشبه أهلي وهذا يشرفني.
2: أكيد حلو
1: خلاص خلينا نقرأ مشاركة هنا.
2: عيد من أكثر تشبه تحس أكثر أحد
0: أمك وأبوك يعني هل أمك
1: والأهل رحمة الله عليهم أكثر شيء الوالد
2: رحمة الله عليه يا رب
1: رحمة الله عليه
0: الله يرحمه
1: عاديش الله أعلم المهم حور
2: الحمد لله عليه يا رب
1: اللهم آمين.
2: أخوان عيد يعني إذا كان الموضوع ما صحيح عاد أنتوا خبرونا
1: كده اللي تتابعونا ولا ميزون موجودة معنا
2: أوه ميزون صح كلام بابا صحيح إنه يشبه جده ولا لا.
1: حور تقول أنا أشبه نفسي شخصية اجتماعية مرحة الأهل بيتوتين ما يحبوا الاختلاط ولا التجمعات عكسي أنا أحب التجمعات يعني اختلفت
2: هذا أنا أحس يأثر فيه المجتمع الخارجي مثل ما قلت برار
1: ايوه
2: في بدايه الحلقه
1: في المجتمع البيئه المحيطه
2: ايوه المدرسه الصديقات أحس يأثروا في تغيير هذا.
1: حتى أحيانا الجيران وكذا يعني.
0: أيوة يلعبون دور.
1: ممكن أحيانا يأثروا عليك فعلا أنت بطريقة غير مباشرة.
0: البيئة. صح. لما نقول تأثير البيئة.
1: بطريقة غير مباشرة.
2: بس ممكن صحيح إنه شخص ينولد بطبيعة حاله أو بطبيعته إنه هو ما بيتوتي، إنه هو يحب يطلع، يحب يزور، اجتماعي، فممكن بعد.
1: ومريم راشد تريد أغنية ولا بتزعل علينا؟ أفا. من الإمارات.
2: إلا مريم راشد.
0: كله ولا مريم راشد. أمس زعل أبو علي إنك ما شغلت أغنيته والحين تزعل مريم.
1: أبو علي لنهاية البرنامج هو يريد الأغنية.
0: هي بيكونوا شخصين زعلانين.
2: لا لا لا لا ما نزعلكم، بس أبو علي تغلى علينا بعدين، بغينا نعرف الأغنية قال خلاص غيرتها وما قال نعاد.
1: أيضا هنا نقول طبعا هذه تحية أيضا لأبو الفيصل وتحية لعلاء الأمير، وإن شاء الله نرجع لقراءة مشاركاتكم مستمعينا، بس نطلع لفاصل إعلاني قصير وراجعين لكم إن شاء الله مكملين برنامج تو الناس.

بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: يا مساء الخير ومساء السعادة، أكيد الله يحفظكم لكل من يستمع للشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال جنوب البطنة و 98.5 في ظفار، وتحياتنا أكيد لمن يشاهدنا صوت وصورة عبر مرئيات الشبيبة. مستمعينا، أعلنت الهيئة طبعا هيئة البحث العلمي والابتكار عن برنامج أبجريد في نسخته 9. للحديث أكثر عن هذا البرنامج وشو اللي يميز النسخة 9 عن بقية البرامج المختلفة، تنضم معنا الأستاذة خديجة بنت عبد الله الحراسية من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية في هيئة البحث العلمي والابتكار. نمس عليك بالخير أستاذة خديجة.
2: مسي عليك سرور، أهلا وسهلا أبرار.
1: أهلا فيك أستاذة. أستاذة، طبعا بحكم أن الهيئة أعلنت عن النسخة 9 لبرنامج أبجريد، فكيف لو تحثينا أن كيف ممكن هذا البرنامج يساهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة؟
2: نعم، برنامج أبجريد هو برنامج يعنى بتحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة.
1: نعم.
2: ومن اسمه وإيمانه من هيئة البحث العلمي والابتكار في دورها في إعداد الطاقات البشرية وفقل المهارات، يأتي هذا البرنامج لتحقيق الرؤية التي من أجلها يسعى البرنامج للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. يرتكز على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وذلك لرفع الإنتاجية والتنافسية، وأيضا بناء القدرات الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري. طبعا هذا يتمحور ضمن محور الإنسان والمجتمع والأولوية الوطنية في التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية. إضافة إلى أنه يساهم في ترجيح كفة سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي.
1: نعم جميل، طبعا محور الإنسان والمجتمع القصد منه اللي هو في رؤية عمان 2040. نعم. طيب أستاذة خديجة، لو تحدثينا أيضا عن الدور اللي يلعبه طبعا برنامج أبجريد في تعزيز تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات العالمية للابتكار.
2: نعم، بالنسبة لمساهمته في تعزيز التنافسية في مؤشرات الابتكار العالمي من خلال المدخلات والمخرجات الخاصة بالابتكار. ففي من ناحية مدخلات الابتكار، البرنامج يستهدف رأس المال البشري، وأيضا مخرجات الابتكار من خلال مخرجات المعرفة والتكنولوجيا مثل براءات الاختراع والبحوث، بالإضافة إلى المخرجات الإبداعية مثل ما نعرف من ناحية الإنتاج الفكري والعلامات التجارية والسلع والخدمات، وأيضا تطبيقات الهواتف الذكية والتي نجدها بكثرة يعني في مثل هذا البرنامج.
1: جميل جدا أستاذة خديجة. كذلك ذكرتي في حديثك أن هذه النسخة، نسخة 9 من برنامج أبجريد، يعني هذه النسخة تتميز بالتركيز على 3 مسارات محددة مثل ما ذكرتي، اللي هي تقنيات الناشئة وكذلك المياه وتقنيات المالية. فليش تم اختيار هذه المسارات تحديدا في هذا الوقت؟ وكذلك لو تحثينا كيف تخدم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة؟
2: نعم، برنامج أبجريد هو برنامج قائم على التعاون مع الشركاء سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وبالتالي مسارات البرنامج تعتمد على توجهات وتطلعات الشركاء الرئيسيين لدينا في البرنامج. مثلا مسار التقنيات الناشئة هو مسار التدشين الأول في البرنامج من 9 في خلال 9 نسخ الماضية والحالية، نحن حاليا في النسخة 9 مع الشريك الرئيسي في البرنامج الشركة العمانية للاتصالات عمانتل. بالنسبة لمسار المياه فهو مع نماء لخدمات المياه وهو للسنة الثالثة على التوالي. بالنسبة لمسار التقنيات المالية مع البنك الوطني العماني للعام الثاني على التوالي. كل هذه المسارات التي يتم تطوير البرنامج من خلالها هي لمواكبة التطورات الحديثة وأيضا استثمار التقنيات الناشئة وتطوير المهارات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في أهداف الموارد الأساسية والأقصى الاقتصاد والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، وهذه طبعا توجهات عالمية.
1: نعم جميل جدا. أيضا كذلك يعني عرفنا أنه يعتمد برنامج أبجريد على شراكة استراتيجية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، فكيف تنعكس هذه الشراكة على نوعية الدعم والتمويل اللي يتلقاه الطلاب؟ وكذلك لو تحثينا عن القيمة المضافة اللي يقدمها الشركاء الرئيسيون للفرق الفائزة.
2: نعم، يتم تقديم دعم تمويلي بواقع 10,000 ريال عماني لكل مشروع خلال فترة الاحتضان أو من الاحتضان المباشر من الجهة الداعمة. مثل ما ذكرت لكم عندنا شركاء رئيسيين في البرنامج يدعموا المسارات الثلاثة الرئيسية، كل هذا طبعا للعمل على تحويل المشروعات الطلابية إلى شركات ناشئة منافسة بالتعاون مع هؤلاء الشركاء الرئيسيين، إضافة إلى تقديم خدمة من التسهيلات والدعم الفني والتدريب الاستشاري عبر شركائنا أيضا الحكوميين كوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى أداء المخرجات هذه وتحسين وتسريع عملية تحولهم إلى شركات ناشئة التي تقريبا تمتد يعني خلال عام واحد، ربما تزيد أو تنقص اعتمادا على يعني كفاءة الأداء والتزام المشروع المحتضر. القيمة المضافة ربما التي يتم النظر فيها في هذا البرنامج هو أنه فرصة لتوحيد الجهود وفق التوجهات المؤسسية المشتركة بين هذه المؤسسات وشركاء النجاح جميعا.
1: جميل جدا. أيضا يعني جدير بالذكر أستاذة خديجة أن رح يستمر التسجيل حتى 30 يوليو، فأكيد يطمح الكثير أستاذة خديجة من الخريجين والطلبة للمشاركة في برنامج في هذا البرنامج، فشو النصيحة الذهبية اللي توجهونها للمتقدمين لضمان تلبيتهم لمعايير التحكيم الدقيقة خاصة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية والأسس العلمية للمشاريع؟
2: نعم، أعلنت الهيئة عن فتح باب التسجيل بتاريخ 28 يونيو إلى 30 يوليو بإذن الله، وهي فرصة يعني نشجع على استغلالها. إذا كان الطالب يمتلك الشغف في مجاله ولديه الرغبة في الدخول في عالم ريادة الأعمال، الفرصة متاحة أمامه في أنه يقدم مشروع الطلابي مقرون بإثبات من المؤسسة الأكاديمية أثناء فترة التسجيل، أيضا أنه يقدم ما يدل على شغفه ورغبته أثناء التقييم وإعداد فريق متمكن قوي قادر على المنافسة والاستحقاق، وبإذن الله الفال للمتميزين بالتوفيق إن شاء الله في هذه النسخة. التسجيل مفتوح لطلاب السنة الدراسية الأخيرة كجامعيين، وأيضا الخريجين خلال عامين من تاريخ استلام إفادة التخرج مثل ما ذكرت حتى تاريخ 30 يوليو، وذلك عبر بوابة عمان البحثية.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق للأشخاص اللي بيسجلون المشاركين سواء الطلبة أو أيضا الخريجين. كذلك يعني كذا في ختام هذا اللقاء أستاذة خديجة طبعا يعطيكم العافية على هذه الجهود، فقط لتوضحي لنا شو هو الأثر الملموس اللي رح يترك برنامج أبجريد على الفرق الفائزة خلال رحلة احتضانهم وتدريبهم، وكيف ممكن تتحول هذه الأفكار الطلابية من مجرد مشاريع تخرج إلى شركات ناشئة قادرة على الاستمرار في السوق؟
2: نعم، الجهد المبذول تخرج من بعد ثمار، وهذا ربما نستطيع أن ننقل تجربة المتأهلين والمحتضنين معنا والفائزين في السنوات والنسخ الماضية بصوتهم، ربما نذكر مشاريعهم ولأين وصلت، يعني نتحدث عن شركة بيانات وأرقامها السوقية الكبيرة ما شاء الله في السوق العالمي، نتحدث أيضا عن شركة آيلاب مارين وشركة نيوسيك واستثماراتهم الخارجية وشراكاتهم الاستراتيجية وأيضا حضورهم القوي في مجالهم محليا وأقليميا. حتى المحتضنين الحاليين لدينا والذين لازالوا في مرحلة الاحتضان مستمرين في تطوير أنفسهم وتطوير مشاريعهم، لديهم تطلعات بالاستثمار مع المستثمرين والشركات الكبرى، يحطوا نجاحات على أصعدة مختلفة أخرى. مثلا على سبيل المثال بالحصر لدينا المشاركة مشروعين من المحتضنين في أبجريد في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا بماليزيا حصولهم على الميداليات الذهبية، وتتويج أحد المشروعين بجائزة أفضل اختراع للمؤسسات البحثية على مستوى جميع المؤسسات المشاركة في هذا المعرض بكوالا لمبور. إن دل هذا فهو فعلا يدل على أن هناك أثر ملموس مثل نجده. حصول يعني اهتمامهم بالملكية الفكرية، اهتمامهم بزراعة الاختراع، اهتمامهم بالعلامات التجارية التي يستخرجونها، كل هذا أثر ربما نسعى جاهدين باستمرار على تحصيله في هذا البرنامج
1: بإذن الله تعالى. أيضا كذا كل الدعاوي والتوفيق أكيد للطلبة الخريجين، وأيضا نشكركم كذلك على هذه الجهود اللي تقومون فيها وفي يعني برنامج أبجريد وجميع برامج هيئة البحث العلمي والابتكار. إذا كل الشكر لك الأستاذة خديجة بنت عبد الله الحراسي من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية من هيئة البحث العلمي والابتكار، والحديث عن إعلان برنامج أبجريد في نسخته التاسعة. كل الشكر لك أستاذة.
2: شكرا عزيزي أبرار على هاي الاستضافة الطيبة. شكرا جزيلا.
1: شكرا.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج توي الناس، احنا معاكم في الساعة الثانية، والساعة الثانية على مشارف الانتهاء. وهذا ايضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة اكس وايضا على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا، وعلى ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. ظفار، قلنا ظفار،
1: أكيد ظفار المجد،
0: ظفار قلنا ظفار،
1: ظفار تعرف أن الحين ما شاء الله
2: ودوني.
0: أيوة. أنا بس نتكلم عن ظفار لصلالة ودوني.
1: أيوة، ترى تلميحات للساسان الجساس إذا تتابعنا.
0: لا، وفي في أغاني كثير بس هي ودوني، يعني أنه
1: ترى ودوني رسالة مبطنة، عيد رسالة مبطنة،
0: خذوها على
2: ترى ودوني، ما بس ودوني يعني بالسيارة، في وايد أشياء مع ودوني.
1: أيوة،
2: ودوني سيارة، ودوني مكان سكن، ودوني ما سيارة بعد،
0: طائرة. كل شيء هذه
2: أي طائرة.
1: شوف أنا الظفار سواء كان سيارة ولا طائرة، أصلاً الروحة صوب ظفار غير، يعني سواء كانت سيارة ولا طائرة.
0: بالنسبة حتى بالنسبة صحيح مثل ما قلتي سيارة.
1: أيوة.
0: يعني الأحيان تستمتع بالأجواء والطريق وتشتاق.
1: ما روم عيد أنا، ما روم
0: تقول يا الله.
1: ها، ما روم على طريق
0: تمر على هذه الولايات وكذا لما توصل.
1: حلو. روح الطريق البحري.
2: ما روم أبرار على الطريق الطويل بسيارة. أبا طائرة دقيقتين أنا واصلة.
0: أنت بالأول خلي حد ياخذك.
1: أيوة.
0: بعدين شرطة على طائرة ولا ما أعرف.
2: شكرا جزيلا.
1: وعلى فكرة ترى يعني
0: صراحتك. أيوة. وشفافيها.
1: في ناس خلاص وردي، في ناس وردي في ظفار. ففي أحد الأشخاص تواصلت معهم من كيف هالخريف فعلا بادي، قالوا بادي، والحلو إن الحين بعد ما ذيك الزحمة، ما في زحمة.
0: أيوة.
1: فوايد مستانسين.
0: على فكرة أنا من النوع اللي أنا أعتبر الزحمة في المناسبات والفعاليات والمواسم
1: زحمة ممتعة.
0: أيوة. لازم يكون في زحمة، لازم يكون في
2: هذه لعبات عيد يعني. بس شوف، هذه الزحمة مال ظفار ممتعة حقيقي.
1: أيوة.
2: يعني هناك على حسب طبعا. شوفوا، أنا أتكلم شيء مش من واقع تجربة. أنا إن شاء الله بإذن المولى تعالى إذا الله أراد راح أروح هالسنة، ناوي نية. أنا خايفة من كثر ما ناوي ما تصير.
0: السلام عليكم مستمعي الكرام، بكل خير وحياكم الله، أهلا وسهلا بحور، ومساء الخير هنا لسعد، وأيضا معانا ليلى، مساء الخير حياكم الله بالمتابعين. بس فقط أنكم ترسلون أسماءكم، وهذه تحياتنا من برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة.
1: أكيد.
0: مريم راشد مساء الخير.
2: أكيد. أبرار اسمحي باخذ الدور عنك.
1: لا لا عادي،
0: خلوا بالكم معنا ثلاث دقائق، ممكن أقل من ثلاث دقائق عشان نطلع الفترة الدينية لأذان المغرب.
2: تم عيد، لا تمشي دقيقة عاد الحين. نرسل لك بالتحية لمحمد عقيل البصراوي، وأيضا إلى الإنجنيير نجاح، وأيضا نرسل أكبر تحية لمحمد السلال ومحمد وأحمد الزجالي، وأيضا نرسل تحية لي بو وصال.
0: أكيد. بو وصال، مساك الله بالخير،
1: نمسي عليك يا أبو وصال. وأيضا حسن هو من المغرب، حسن مغربي، وفيقول حسن سلطان إنه يشكر الشعب العماني على تهاني للمنتخب المغربي. أكيد يستاهلون. أكيد طبعا. وكذلك أحمد الزجالي نوجه لك تحية، وأيضا وهاب نوجه لك أكبر تحية، وأيضا مسي على هزاع، وأيضا على سعد.
0: وهذه أيضا تحية مسائية للأخ سعيد، أهلا وسهلا أخي سعيد.
2: أهلا. وأحمد الزجالي يرسل تحياته لأبرار وعيد. وإسحاق المحروق يسلم عليك ويقول لكم مساء الخير ومساء الورد.
0: وين إسحاق؟
1: إسحاق من زمان عنك إسحاق.
2: أي والله إسحاق
0: تعبت
1: من فترة.
2: لا لا لا،
0: يكون زعلان علينا إسحاق.
2: شكله
1: حد يزعل من تو الناس، ما حد يزعل.
2: وأيضا أحمد الزجالي يرسل لكم أكبر تحية، ومحمد يقول بثكم اليوم من الآخر. الله يعطيكم الصحة والعافية. برنامج تو الناس دائما وأبدا مستمعينا منكم وإليكم، ومواضيعنا دائما أكيد تلامس واقعكم. واليوم نحن نريد نعرف يا ترى أنت مستمعنا وأنت مستمعتنا تشبهي من أبوك ولا أمك؟ ما بنخبر، تعالي بس اتصل علينا وخبرونا على 24-99-00-00 بالاتصال.
0: وايضا تحيه مسائل اللي يتابعونا على طبعا اليوتيوب، مريم راشد من الامارات، تحيه لك مريم، وتحيه للمتابعين اللي انضموا لمتابعتنا. بامكانكم مستمعينا ايضا تشاركونا في موضوع حلقه اليوم وسؤال حلقه اليوم، بامكانكم تعلقوا وتكتبوا مشاركاتكم، واحنا ان شاء الله تعالى معاكم لين الساعه 8.
2: اسحاق يقول تعرف وصرت رجل اعمال من كذا،
1: أوكي بالتوفيق يا إسحاق، حتى لو صرت رجل أعمال يعني شوي تواضع وخلك معنا وشارك معنا.
2: شفت نفسك علينا يا إسحاق، الله يدني. يقول أنا أشبه بالعناد أبوي وبالطيب أمي. يا سلام.
1: ما أخذ كل شيء مخلي صفات حلوة حق الأم.
0: أيوة على فكرة عشان ما يزعل حد.
1: أيوة
0: ما أخذ منها
1: يعني قسم.
0: الله يعطيهم طولة العمر إن شاء الله.
1: آمين يا رب تعالى. ايضا يعني مستمعنا، هذا كان موضوع حلقتنا اليوم، وما زال موضوع حلقتنا اليوم اكيد راح نتناقش اكثر ونقرا بقيه مشاركاتكم لكن بعد الفتره الدينيه.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعناكم مستمعينا من جديد ومع سوالف وأكيد مواضيع جديدة بإذن الله ومتجددة دائما أو أبدا بكم في برنامج تو الناس، هالبرنامج اللي أكيد يتسامر ويتحاور معاكم من الساعة 5 للساعة 8 إن شاء الله يا رب نكون نوفق بإذن الله تعالى دائما وأبدا بإمتاعكم في هذه المساءات الجميلة، سواء كنتوا متجهين إلى مقاصدكم أعمالكم أو سواء كنتوا متجهين إلى مشاويركم المسائية.
1: ونمسي مستمعي الكرام على اللي يتابعون على منصات شبيب المرية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصات إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد إحنا نرحب بسماع أصواتكم وتفاعلكم ومشاركاتكم على 24-99-00-00.
0: أعيد وأكرر اللي يقول كيف نشارك معاكم مثل ما قال عيد، الاتصال بانتظاركم على 24-99-00-00. ما أعرف يا جماعة الخير هل سمعتوا وهل وصلكم هالكلام ولا لا؟ يقولكم أن الريايل اللي يسمعون وايد الكلام زوجاتهم ويطعون زوجاتهم ترى هم الأكثر نجاح في الحياة.
1: إشاعة
0: عاد ما نعرف هذا إشاعة من واحدة من البنات
1: إشاعة
0: ولا فعلا صح؟
1: اسمعي الكلام إشاعة
0: وداعت أنا أتوقع ما إشاعة يقولكم أن انتشر مؤخرا منشور يقول أن الرجال الذين يستمعون لزوجاتهم هم الأكثر نجاحا في الحياة، فخلونا نتعرف هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ الفكرة لها أساس علمي مستمعينا، لكن ليس بهذه الصيغة المطلقة. الباحث في العلاقات الأسرية جون غوتمان وجد أن ما يعرف بتقبل التأثير من الشريك أي الاستماع بجدية لوجهة نظر الطرف الآخر وعدم رفضها، خلوا خطين على عدم رفضها، يرتبط بعلاقات زوجية أكثر استقرار ورضا. طبعاً يكون يعني تحت عدم رفضها، يعني لازم تسمع
1: وعدم نظر الطرف الآخر وعدم رفضها،
0: عدم رفضها يعني معناتي تستمع ما بس تسمع لكلامي بعد تطيع الكلام.
1: ما أعرف أنا هذا الدراسة كنا موجهة حنا إحنا، يعني إيش دخل إيش علاقتي أنا؟
0: هذا عشان إنكم تعيشوا حياة مديدة نجاحاً مو في عمى بالنجاح، ده وإحنا نريد نعطيكم إيش هو سر النجاح للرجال، أحد أسراره.
1: تمام.
0: أحد أسرار إنكم تستمعوا إليه المرأة.
1: تمام.
0: وعدم رفض كلامها.
1: إنزين نشوف تكملة الخبر مستمعي الكرام. وفي هذه الدراسة كما تشير أبحاث الذكاء العاطفي مستمعين إلى أن الأشخاص الذين يجيدون الإنصات والتواصل وحل الخلافات غالبا ما يمتلكون مهارات قيادية أفضل ويتعاملون مع المشاكل بكل أريحية سواء كان من الطرفين، يعني نقول أكثرهم اللي هم الأزواج كيف يتعاملوا مع زوجاتهم. يعني يكونوا يسمعوا الكلام.
0: أيوة.
1: يكونوا مطيعين. في تكمل الخبر
0: إنزين. أيوة أحسن نكمل الخبر عشان تسمع أكثر عيدة، هو واضح وجريح يقول بعد الخبر نكمل الخبر مستمعينا. إذن وأيضا يكونوا بطريقة أفضل في التعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات بكفاءة أكبر، لكن لا توجد من مستمعينا دراسة تثبت أن مجرد الاستماع للزوجة يجعل الرجل أنجح شخص على وجه الأرض.
1: لحظة شوي لحظة
0: خلنا نكمل الكلام. يقول لك النجاح يتأثر بعوامل كثيرة، إذن هو أحد العوامل لكن ما هو العامل الأساسي. ففي عوامل كثيرة ممكن أنه تؤثر على نجاح الرجل، بينما يبقى الإنصات والتواصل الفعال من أهم المهارات التي تعزز النجاح في العلاقات والعمل والحياة بشكل عام. يعني إذا تعودت الإنصات لزوجتك أكيد راح تكون عندك هذه المهارة في العمل مع الأهل مع الأصدقاء في الحياة الاجتماعية في الحياة العملية في الحياة. صح براد؟
1: أنا بقوة مع الدراسة.
0: الحلو أوكي نصفق لك صفق لك
1: بس
0: يا
1: عشان مستمعين عن هالموضوع.
0: وعلى فكرة ما أنتوا بس اللي مع الدراسة، لأن أنا بعد استغربت أن في مشاركة كذلك من فيصل الغداني يقول فيصل كل رجل ناجح خلف امرأة ناجحة. يا سلام
1: فعلا رجل كل وراء رجل عظيم، يعني امرأة
0: عظيمة
1: وناجحة أيضا
0: وراء كل امرأة عظيمة رجل داعم. صح فعلا يعني الاثنين يكملون بعض.
1: أنا سكر المايك.
0: الاثنين يكملون بعض.
1: هي مثل ما قلت يا أبرار، هي يعني تكامل.
0: بالضبط متكاملين. وتعرفوا الدراسة لها وجهة نظر، يعني هو لو خذيناها بشكل أعمق شوي حقيقي، يعني المرأة تحب أحد يسمعها. حلو الكلام. فإذا كان الرجل يتعود إنه هو يسمعها بإنصات، ما يسمعها ينصت إليها. إنصات غير عن السمع. فإذا تنصت إلى المرأة معناتك أنك أنت يعني راح تكون عندك مهارة الإنصات، وبالتالي راح توظف هذه المهارة أيضا في مجال عملك، راح يقودك للنجاح في الألتيميت جول يعني في الهدف النهائي.
1: ومثل ما قلت أيضا هناك النجاح يتأثر أيضا بعوامل كثيرة، بينما تبقى الإنصات وفي كل شيء سبحان الله اللي هو الإنصات، الاستماع، التواصل الفعال من أهم المهارات اللي تعزز النجاح في العلاقات الزوجية.
0: صح،
1: وهذا أيضا تقودك إلى المحيط الخارجي، يعني هذا داخل فهم. البيت، لكن نقول هنا أيضا في المحيط الخارجي سواء كان مع أصحابك زملائك أو أيضا حتى في بيئة العمل،
0: العلاقات الأسرية بعد أبرار وعيد يعني الأبناء.
2: صحيح،
0: بغض النظر عن الزوجة الأبناء بعد راح علاقتك تكون معاهم ناجحة إذا أنت تعودت على هذه مهارة الإنصات.
2: وأتوقع أن هذه يعني هذه المعلومة ممكن متشابهة لموضوع حلقتنا اليوم، إن هل أنت تشبه أهلك بالصفات والجينات والوراثة وما إلى ذلك. صح. هنا ممكن مع الاعتياد ومع التأثير، يعني ممكن الزوج والزوجة يتشابهون أيوة. في بعض الصفات بسبب التأثير وبسبب التعايش.
1: مريم راشد، مريم راشد تصفق هنا، تصفق مريم راشد،
0: عاشت مريم، عاشت
1: لأنها سمعت الخبر إنه الرجال اللي يسمعوا ويهتموا مثلا بكلام زوجاتهم أو يسمعوا الكلام وكذا.
0: يمكن عيد عشان كذا أنت ما شاء الله ناجح تبارك الرحمن.
1: هذه ما أعرف صراحة، هذه
2: إيش رأيك فينا؟
1: حبيت
0: عشان كذا يعني ما شاء الله إنك عندك إنصات تسمع أيوة. كلام المدام ما عندك
1: الإنصات الإنصات
2: اليوم يا جماعتين
1: أقولك أنوار الإنصات لعبتي والتواصل الفعال لعبتي في مختلف مجال يعني مجالات الحياة ما فقط
2: لا لا.
1: أنا ما أتكلم عن البيت
2: أنا اليوم على فكرة اليوم أنا من ذهلة فعلا أنا اليوم متفاجئة يا جماعة الخير. تعرفوا ليش متفاجئة؟ أول مرة أنوار توقف مع عيد وعيد يوقف مع أنوار. بالعادة إيش تقول غلط
1: أنا
2: أنوار؟
1: مضطر. تذكرت الحلقة كم حلقة الأسبوع الماضي؟
2: أيوة.
1: لما أنت اضطريتي إنك تقولي لها تمام كل شيء تمام والأمور طيبة تذكرت؟
2: أيوة.
1: الحين أنا في ذلك الأسبوع أنا صرت كذا
2: تمام.
1: هذا الوضع صرت كذا.
0: لا أنا حسيتك عيد بالعكس أنت متعود على الإنصات وهاي المهارة يعني ما شيء غريب علي بالعكس.
1: يعني مستمعين الكرام، مستمعين أيوة بالضبط.
2: مستمعين يبون ان نذكرهم موضوع الاتصال او رقم الاتصال، يسالون على رقم الاتصال، فرقم الاتصال 24994 اصفار ويستفسر يقول هل اتصل لهم برصيد او لا.
1: لا والله
2: اللي الجواب يعني عندك عيد افكر ممكن يكون
1: زين. انت خبرنا اعطينا الرقم وطال عمرك ابشر احنا اللي نتصل فيك.
0: اي والله
1: ابشر،
0: ارسل بس أبشر. الرقم مصعب عوض يقول يا هلا مصعب عواد يقول اعتني بنفسك والزمي الفطرة رسالتك البيولوجية وحذري من وضع اي امر خاطئ. شكرا يا مصعب، تسلم.
1: والمها تقول هنا، المها تقول بعض الصفات تشبه اهلي لأنها جزء مني لكن لي طابع الخاص اللي يميزني عن الجميع. شكرا لك يا الماء.
0: هو صبح هو ترى جميل إن الواحد يكون عنده طابع الخاص.
1: أيوة.
2: بالضبط.
0: وطبيعي إنه تشبه أهلك، طبيعي يكون في تصرفات معينة، في أفعال معينة، حتى على فكرة أحيانا أبرار وعيد أنت ما تكتشف هالشيء إلا من المواقف، تقول أنا صحيح. سويت نفس حركة أبوي، أنا سويت نفس حركة أمي. أيوة
2: صح، يعني كل ما كبرنا كل ما حسينا لا احنا قاعدين نتخذ اشياء صح. كانوا يسوونها ابائنا وامهاتنا كذا بشكل تلقائي.
0: سبحان الله.
1: في رساله وصلتنا تقول من خلال سؤالكم تنبهت لكلمه تقال كثير، غلب الطبع التطبع، اي انه مهما حاولت من تغيير طباعك اللي تعودت عليها في الاصل ترجع لها دائما لو عن طريق الخطأ، لكن لأن المرء حسب ما تربى وتعود ومشى روتين حياته ما ممكن يطلع إنسان هادي الطباع وعاقل من عائلة تربى فيها على مثلا المشاكل والصراخ وغيرها لأننا امتداد لأهلنا. نعم. وتكمل رسالتها هنا تقول ممكن نحاول أيضا تغيير واقعنا في كثير من الأحيان ولكن يغلبنا الطمع دائما. أتمنى أكون وصلت المعلومة لكم. أختكم أم عبد الله الهادي.
2: تحياتنا لك.
1: في جزئية معينة
0: أنا عندي تحفظ فيها الجزئية هذه
1: اللي هي لما ذكرت مثلا قالت أنه على ما يصير مثلا أنه الشخص اللي يتربى مثلا في عائلة فيها مشاكل وفيها يعني كثير من الصراخ وغيرها ممكن يصير مثلهم بس
0: يقول تقول ما معقول يطلع غير عنهم.
1: أيوة يعني تقول ما معقول
2: لا ممكن يطلع غير عنهم
1: ترى لا هي الحين تقول يعني ما ممكن يكون يعني
0: غير عنهم
1: خارج مثلا خارج القاعدة يكون يعني مثلهم.
0: صح بس أنا أعترض مع
1: ما يكون يعني
0: أم عبد الله
1: قاعدة مش ما أسأل أيوة. يعني ما
2: دائما يعني
1: ما دائما أو إنها ما مش علمية وحقيقة مثلا صح. ما مسلم بها
3: وما
1: مثلاً
3: عامة
1: نقول كده أيوة.
3: يعني ما ممكن نعمم لأنه حرفيا في عوائل مثلا ناس مثلا اجتماعيين كثير كلهم اجتماعيين يطلع من بينهم طفل أو غير اجتماعي ما يحب يطلع من البيت أبدا ما يحب يشوف الناس ما يحب يكلم أحد
1: صح
3: عادي وفي العكس العوائل اللي ما تحب تطلع مكان مثل ما قال أحد المتابعين أو أحد المتابعات وفي النهاية لا يكون اجتماعي فما يعني ما أحس إنه مستحيل ولكن ممكن صحيح يكون كل العائلة نفس الطبع
1: وأبو الفيصل العامر يقول مساكم الله بالخير والعافية مساء جميل على أسرة برنامج تو الناس وجميع المستمعين والمشاهدين الكرام عن سؤالكم هل يشبه الإنسان أهله أرى أن الإنسان ما يشبه أهله فحسب بل يحملهم معه أينما ذهب فقد نبتعد عن بيوتنا لكن نظل نحمل في أرواحنا أثر تربيتهم وفي تصرفاتنا صدى قيمتهم وفي مواقفنا انعكاس ما غرسوا فيه

0: ومن أجمل النعم نعم أن يقال عن المرء هذا من طيب أصله.
1: يا سلام.
0: فهي شهادة تختصر سنوات من التربية الصالحة. وأنا أعتذر منكم على اللي طالب بالعكس طرحك جميل ودمت سالما أخوي أبو الفيصل العمري.
2: شكرا يا أبو الفيصل.
1: أبو الفيصل كلام جميل. جزئية مهمة لما نقول هذا من طيب أصله. هذا دليل على يعني شهادة أن حسن تربية والدين حقه. حسن البيئة اللي هو عايش فيها ويعني الأسرة اللي هو موجود فيها.
2: صحيح. ومثل ما قال يعني التصرفات اللي نحن ممكن نغير بس ما نغير الأساس. الأساس هو طالع من البيت ويكون التغيير فقط على المكملات. ما زلنا مستمعينا مستمرين معاكم، راح نطلع لفاصل قصير ورجعي لكم.

0: خليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشي.

0: مستمعينا مستمعي إذاعة الشبيبة، ما زلنا متواصلين أكيد معاكم وفي برنامجنا برنامج جو الناس. هذا البرنامج مستمعين دائما وأبدا يأتي معاكم ودائما منكم وإليكم، ودائما مستمعينا طبعا نتناول مواضيع مختلفة اللي تخص طلابنا، وأكيد مواضيعنا اللي تبارك الرحمن يعني بمشاريعهم المختلفة بأفكارهم الجميلة ونتناولها في برنامج جو الناس. يا ترى إيش اليوم معنا؟ معنا راح تكون بإذن الله تعالى أكيد آمنة الأنصاري، طالبة بمدرسة الأقصى بالسويق، وراح نتناقش معها ونتحاور معها في موضوع المبادرة الطلابية بشركة طلابية بعنوان الزراعة والاستدامة. السلام عليكم آمنة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله.
0: طمنينا عنك وعن أخبارك.
1: تمام الحمد لله.
0: الله يسلمك. إيش هذا الإبداع؟ إيش هذه يعني الأفكار الجميلة؟ نحن جدا سعيدين فيكم وجدا يعني فخورين بهذه الأفكار الجميلة اللي أنتوا راح إن شاء الله تكونوا لمستقبل أفضل لعمان، راح تبنوا عمان بطريقة أفضل بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى.
0: اليوم آمنة نحن نريد نتكلم عن هاي الشركة الطلابية، وخلينا نبدأ مباشرة ونتكلم عن الفكرة. يا ترى كيف ولدت هذه الفكرة ومن صاحب المبادرة؟
1: طبعا بالبداية أنا صاحبة المبادرة إن إحنا نبدأ بهذه الفكرة ونأسس شركة بدعت. طبعا جاتنا الفكرة من بعد ما لاحظنا إن نحن نعاني من هالمشكلتين البيئيتين.
0: نعم.
1: بشكل كبير، اللي هي المشكلة الأولى مشكلة حرق مخلفات الخشب اللي لها أضرار كبيرة منها التلوث وتسبب ضرر على المصابين بمرض الربو والأمراض التنفسية، وأيضا تسبب في رفع ظاهرة الاحتباس الحراري.
0: جميل.
1: أما بالنسبة للمشكلة الثانية اللي احنا نواجهها اليوم، وهي اعتماد المزارعين بشكل كبير على الأسمنة الكيميائية ظنهم إنها الحل الأفضل، لكن هي تسبب في تدهور خصوبة التربة، وأيضا الناتج المنتج منها يكون غير عضوي.
0: نعم.
1: فحرفنا بعد بدينا نفكر كيف ممكن نجمع هذه المشكلتين وننتج حل واحد، فوصلنا إلى فكرتنا سماد عضوي خالي من المواد الكيميائية الضارة.
0: جميل. واسم الشركة هو؟
1: مداد.
0: مداد، الله يا سلام، اسم جميل جدا. آمنة بداية خلينا بعد نعرف آمنة إيش تخصصها وفي أي جامعة؟
1: أنا بعدني أدرس مدرسة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، جميل. إذن خلينا نتكلم عن تكوين الفريق، بما أنها آمنة هي صاحبة المبادرة، هل معك فريق كذا يساعدك في هذه المبادرة وهذه الشركة؟
1: أيوة، إحنا فريق مكون من 6 طالبات، كل واحدة فينا عندها شغف جمعتها اللي هو روح التحدي روح الشغف إن إحنا نكون هذه الشركة.
0: جميل. وكيف كان بينكم أنتوا 6 طالبات؟ يعني كيف كان الاتفاق على الفكرة؟ ها، هل جبتوا كذا عصف ذهني إيش راح تكون الفكرة، ولا مثلا جت المبادرة من عند آمنة وقالت ها وإيش رأيكم بنات إحنا راح نسوي كذا وكذا وكذا؟
1: طبعا بالبداية أنا يعني ناقشتهم إن إحنا ليش ما نسوي شركة نصنع فيها الأسر سلطنة عماد نصنع الفرق. فبدينا نفكر مع بعض بمشروع ريادي مستدام يعني يصنع الفرق في بيئتنا العمانية، يصنع الأثر. فتوصلنا إلى هذه الفكرة يد بيد، بدينا نفكر مع بعض.
0: جميلة آمنة، ما شاء الله عليكم، وما شاء الله طبعا هذه العقول الجميلة اللي عندكم وفكركم النظيف، أكيد راح نوصل إن شاء الله لأفكار إبداعية كثيرة، وأكيد راح تكون مثل ما ذكرت سابقا هي وقود التطور في سلطنة عمان. إذا آمنة إيش المراحل اللي مريتوا فيها؟ كذا فيني يعني فضول أعرف إيش المراحل اللي مريتوا فيها في هذه الرحلة اللي هي رحلة تكوين هاي الشركة الطلابية.
1: طبعا بالبداية مرينا بمراحل كثيرة، وأول مرحلة اللي هي إحنا كيف بنحول فكرتنا إلى مشروع حقيقي. فبدينا طبعا حوالي شهر كنا نفكر كيف ممكن ننفذ هذه الفكرة، وبدينا نبحث عن طرق ونحاول إن يعني نحن ندور طرق مناسبة إن إحنا نكون فيها هذا السماد.
0: جميل.
1: لأن إحنا في مداد نعتمد بشكل يعني مباشر وبشكل أساسي على مخلفات الخشب، فهي تعتبر صعب إن نحصلها، صعب إن أيضاً نحولها إلى سماد بسبب صعوبة تحليلها. فإحنا بدينا كفريق إن إحنا نفكر نبحث نحاول، وأخيراً وصلنا إلى النتيجة النهائية، وكانت أول تجربة، كان يعني أول تجربة للسماج عام 2025، وكانت أول دفعة بتجربة ناجحة. حصلنا على فحص مختبري من قبل جامعة سلطان قابوس.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليكم، كفو عليكم والله. أمنا، في هذه الرحلة أكيد في تحديات واجهتكم، يعني من بداية البحث لين ها كيف نطبق الفكرة، كيف نخليها على أرض الواقع. أبا أعرف إيش التحديات اللي لين اليوم آمنة لما تجلس بينها وبين نفسها تتذكرها وتقول إيه والله كانت أيام صعبة، وإيش سويتوا لتتغلبوا عليها؟
1: طبعا من التحديات اللي واجهتنا يعني في تأسيسنا لشركة ميداد، اللي هو إن إحنا كيف بنحصل على هذه المواد الخام الطبيعية اللي نحتاجها لتكوين السماد بشكل دائم. وثاني تحدي كان إن إحنا كيف بنحول أصلاً هذا الخشب إلى سماد عضوي. فطبعاً بدينا بعقول مفكرة بتفكير عبقري إن إحنا نحل هذه التحديات. بالنسبة للمواد الخام، إحنا وقعنا مذكرة تفاهم وعقود مع مزارعين نجارين علشان نحصل على مواد الخام اللي نحتاجها بشكل دائم.
0: جميل.
1: أما بالنسبة اللي هو تكوين السماد، إحنا قلنا الخشب يحتاج لفترة طويلة لتحلله. فإحنا فكرنا إن ليش ما في كل مرة نتج السماد نتج كمية كبيرة علشان يكون موجود عندنا لفترات طويلة.
0: جميل.
1: وبهذه الطريقة إحنا قدرنا نواجه التحديات اللي تعتبر من أكبر التحديات اللي واجهتنا في شركة ميداد.
0: جميل. وآمنة كصاحبة الفكرة، يا ترى إيش دورها الأساسي في هذا الفريق؟
1: إن أنا أدعم فريقي، يعني أشرف عليهم بعد ما أنا كرئيس تنفيذي خلاص.
0: يا مدير يا مدير. صحيح بالضبط، هو نجاح الفريق من نجاح القائد، ونجاح أيوة. مثل ما ذكرتي يعني هو الإشراف جدا مهم في طبعا نجاح الخطة أو نجاح الهدف والوصول إليه بطريقة سهلة رغم التحديات اللي ممكن يواجه هذه الرحلة.
1: أيوة، يعني أنا كرئيس تنفيذي أساعد الفريق، أتعاون معهم علشان نحن نوصل لأماكن أفضل.
0: جميل. تعرفي آمنة، أنت تتكلمي يعني كل الأشياء اللي ذكرتيها في حوارنا الدقائق السابقة اتكلموا عنها مهندسين كيميائيين، مهندسين في مجال التربة، مهندسين زراعيين، ويدرسوها يعني درسناها زمان في طبعا الفترة المرحلة الجامعية. فأنتوا اتخطيتوا بهذا المشروع مراحل كثيرة وتفكير عميق، وأكيد راح إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون بداية جميلة لكم وخطوة ناجحة بإذن الله تعالى لكم. آمنة، أنا أريد أعرف إيش طموحك إن شاء الله بإذن الله تعالى المستقبلي، إيش تريد تكون آمنة؟ على هذا التفكير جاني فضول.
1: يعني إيش تخصص اللي أطمح
0: أيوة
1: لك؟
0: أيوة
1: إن شاء الله إعلام
0: بإذن الله تعالى. ما شاء الله، عشان كذا الحضور القوي يعني.
1: أيوة.
0: متوقع. الله يوفقش يا رب بإذن الله تعالى، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق سواء كان في المجال الإعلامي أو أيضا المجال طبعا ريادة الأعمال إن شاء الله. أما بالنسبة لمشروع ميداد حاليا، لو قلنا الخطة المستقبلية له بإذن الله تعالى، إيش هي راح تكون، وهل في نسخة جديدة لمشاريع أخرى في بال أماني وفريق ميداد؟ عفوا فريق آمنة. تفضلي.
1: طبعا إحنا في المستقبل نطمح إن إحنا نطور من شركتنا ونعمل منتجات جديدة تناسب جميع الفئات المستهدفة اللي نستهدفها في شركة ميداد، وإن ننتج كميات كبيرة من سمادنا غصن، حيث إنه يكون منتجنا ما بس محلي، يكون جميل. أيضا عالمي، نقدر نورده للخارج بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. يا سلام على تبارك الرحمن، على يعني مستمعينا، جميل لما يكون الطالب من مرحلة الدراسة وهو يغذي السيرة الذاتية تبعه بهذه الإنجازات، بهذه الأفكار الجميلة الناجحة اللي توضح إمكانياته وقدراته، مستمعينا اللي يحتاج دعم. أماني، كيف بالنسبة للداعمين، من كان الداعم الأساسي لآمنة؟ أنا ما أعرف إيش أقول لش أماني. الله يوفقك يا رب، ويكون أمنياتك دائما محققة آمنة. من الداعم الأساسي آمنة في هذه الرحلة وهذا المشروع؟
1: طبعا دعموني وايد ناس خلال هذه الرحلة، أنا وفريق، يعني سواء أنا أو فريقي وأولهم الأهل،
0: ما شاء الله
1: كداعم أساسي.
0: نرسل لهم أكبر تحية،
1: يعني دعمونا دائما في أوقات كنا نحتاج الدعم، في أوقات إحنا كنا ممكن أن نوقف هالمشروع في أي لحظة، هم كانوا لنا داعم. وأيضا المجتمع المدرسي سواء المديرة النائبة معلمة التوجيه المهني أوجه لهم التحية،
0: أكيد.
1: إنهم ما قصروا أبدا ودعمونا في كل لحظة من بداية تأسيسنا للشركة إلى اليوم.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية وربي يوفقكم إن شاء الله يا رب لي مسعاكم بإذن الله. آمنة أنا من هذا المنبر من إذاعة الشبيبة وبرنامج توي الناس، أحب أن أسمع منك رسالة توجهيها لطلابنا وكل هاوي ومبتكر بإذن الله تعالى. إيش الأفكار المميزة اللي ممكن أنهم يتخذوها من أجل الوصول لمبتغاهم إذا كانوا مترددين في طبعا البدء بهذه الفكرة وتنفيذها؟
1: طبعا أنا أنصح كل طالب أو طالبة عندها فكرة إنها تبدأ من اليوم، لا يتردد. الشخص مجرد ما يتوكل على رب العالمين فهو خلاص سلم أمرا لرب العالمين، وإن شاء الله بيوصل إلى هدفه وطموحه. فعلى كل طالب إنه يبدأ ويشتغل على نفسه، وإن يعني كان في أي يعني عائق في نصف الطريق إنه يكمل ويستمر. طبعا أي عائق هو يعتبر بداية لنجاحه، وإنه يستمر وبإذن الله يوصل إلى هدفه في أسرع وقت. وكل شيء يحتاج إلى صبر.
0: صحيح، الصبر هو المفتاح السري مثل ما نقول، لأنه عادة يعني نفس هذه المشاريع نحتاج صبر لتقبل الفكرة، نحتاج صبر لتجاوز التحديات، في كل مرحلة نحتاج الصبر.
1: أيوة طبعا.
0: يعطيك الصحة والعافية آمنة الأنصاري، سعدنا كثير بتواجدك معنا اليوم عبر الاتصال في برنامج توي الناس.
1: شكرا لكم على هالاستضافة الجميلة اللي بيكون لها ذكرى مميزة عندي
0: بإذن الله تعالى، ونحن أكيد أيضا ذكرى مميزة للإعلامية بإذن الله تعالى. آمنة الأنصاري شكرا لك.
1: بإذن الله. شكرا.
0: شكرا. إذن مستمعينا نحن ما زلنا متواصلين معاكم، وأكيد كنا في اللحظات السابقة مع آمنة الأنصاري وهي طالبة بمدرسة الأقصى بالسويق، ومثل ما ذكرنا أكيد مبادرة أو مشروع مداد، هذا المشروع اللي أكيد يختص بالزراعة والاستدامة. تبارك الرحمن، يعني طلابنا فيهم الخير، طلابنا إذا وجدوا الفرصة الصحيحة والدعم الصحيح بالاتجاه الصحيح أكيد راح يبدعوا وراح يكونوا هم بنات المستقبل، لي مستقبل واعد لسلطنة عمان. فلا تبخلوا عليهم بهذا الشيء، لا تبخلوا عليهم بالدعم بالكلمة، لا تبخلوا عليهم بالدعم بالمساندة في هذه الرحلة، لأن الرحلة لفكرة جديدة مش بسيطة، الرحلة شاقة، فيحتاجوا لدعم نفسي قبل المادي. ومن بعدها أكيد مستمعينا وأيضا كل الجهات الحكومية والخاصة أكيد نتمنى منها الدعم، ونحن شايفين المشاريع الطلابية اللي انتشرت في الفترة الأخيرة ما شاء الله تبارك الرحمن، سواء كان طلاب مدرسة أو طلاب جامعيين، والدعم المؤسسي لهذه المشاريع نتمنى دائما استدامته بإذن الله تعالى، وإنهم إن شاء الله يرتقوا بسلطنة عمان عاليا بإذن الله تعالى ومستقبل واعد. مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج توي الناس، راح نطلع بإذن الله تعالى لفاصل ومستكملين معاكم أكيد رحلتنا في تفاصيل توي الناس.

0: يعني ادق التفاصيل عن حياتها، ممكن يفيد القضيه، ممكن تقولي لها سبحان.
1: انا هقول اللي اعرفه.
0: يا ريت
1: هقول اللي اعرفه بدل ما تتخانقوا مع بعض. وبعدين عيب يعني تبقوا رجاله كبار كده وتتخانقوا مع بعض. خليت ويلي العيال الصغيرين يعني عايز افهم
2: يا سيد دي مش
1: خلاف بلا كلام فارغ بقى بلا بتاع بقى ده انتوا طلعتوا مقلب يا جدع بلا ولا ما فيش احترام للعيال ما فيش احترام للراجل اللي واقف ده طيب يعني ولا طلعت مقطوع على العمود وخلاص يعني بلا خليك بلا نيله بقى بلا بتاع بقى بلا
2: كاسكيت القاضي
1: انت كتكنيله انت عارف حاجه ولا هتتنيل على البتاع
2: ايه حياتك صحيح
1: عايز ولا كلام انا خالص هل انت فارغ ها مش احترام العالم انت فارغ حلو كلام فارغ وفرحان لي بالبتاع الحمرا قوي مش عايز ولا كلام انا
3: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام، وهذه تحية أيضا مسائية للي تابعونا في برنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة. وفي الدقائق الأخيرة من البرنامج، ولكن قبل شوية استمعنا لمقطع من مسرحية شاهد ما شافش حاجة. وهذه المسرحية والفن يودع أحد القامات الذين كانوا طبعا في هذه المسرحية، الفنان سامي نوار.
1: خيم الحزن على الوسط الفني المصري بعد إعلان وفاة الفنان سامي نوار، أحد الوجوه المعروفة في المسرح المصري وأحد المشاركين في المسرحية الشهيرة شاهد ما شافش حاجة، إلى جانب الفنان عادل إمام.
2: عجبتني إنها مشت إلى جانب.
1: إلى جانب. أنا اللي حط إلى جانب.
2: هو إلى جانب الفنان.
1: أنا اللي حط العمري بس قلت يلا بطوف.
3: إذا مستمعين نستكمل الخبر، أعلنت نقابة المهنة التمثيلية خبر الوفاة فيما نعاه عدد من الفنانين وزملائه، مؤكدين أنه كان من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة على خشبة المسرح.
1: وشارك الراحل سامي نوار خلال مسيرته في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، من أبرزها فيلم الفول صديقي وفيلم أشياء ضد القانون، وكذلك من ضمن المسرحيات 727 وأيضا مسرحية يا دنيا يا حرامي. إلا أن مشاركته في مسرحية شاهد ما شافش حاجة عام 1976 تبقى المحطة الأبرز في مشواره الفني.
0: ومستمعينا، تعد من أشهر المسرحيات في تاريخ الكوميديا العربية. رحم الله الفنان سامي نوار وألهمه وأهله وذويه الصبر والسلوان، رحمة الله عليه. إذن مستمعينا، هذا في خبرنا آخر أخبار الفن والفنانين، ونروح سريعا لآخر طبعا أخبار كأس العالم.

0: انتهى حلم كابتن ماجد.
1: انا لما شفت انتهى حلم كابتن ماجد
0: انت متعاطفه كثير
1: وتذكرت وايد متعاطفه مع اليابان لان ذكرت القصه اللي قريتها عيد وايضا البرازيل كذلك يعني فازت بصعوبه وكان الناس اللي امس يعني المحبي البرازيل كانوا يشاهدون المباراه وهم على اعصابهم لان البرازيل تخطف بطاقه العبور في الثواني القاتله وكانت اليابان على بعد خطوات من كتابه واحده من اكبر مفاجات البطوله بعدما انهت الشوط الاول متقدمه بهدف وقدمت مباراه كبيره اتسمت بالانضباط والروح القتاليه لكن المنتخب البرازيلي اثبت حتى اللحظات الاخيره انه لا يستسلم ليقلب الطاوله بهدف قاتل في ثواني الأخيرة ويحسم المواجهة بنتيجة 2-1 ويخطف بطاقة التأهل وسط صدمة جماهير اليابان وفرحة برازيلية عارمة.
0: إذن تكملة أيضا للخبر أنه الساموراي طبعا قاتلهم حتى النهاية لكن خبرة السامبا يعني خبرة البرازيل فرضت وحسمت الموقف.
2: مستمعينا ايضا برغواي تقصي المانيا بركلات الترجيح، يا ترى ايش اللي صار في هاي المباراه؟ مستمعينا واجه المنتخب الالماني مصيرا صادما حيث خرج على يد برغواي بعد التعادل طبعا في الايجابي في الوقتين الاصلي والاضافي، تقدمت برغواي بهدف خوليو انسيسو اللي هو صاحب الرقم 42 وادرك كاي هافرتز عفوا التعادل لالمانيا صاحب الرقم 54 وفي ركلات الترجيح اهدر هافرتز وولتر مادي وآخرون ركلاتهم لتفوز بارغواي بأربعة مقابل ثلاثة لألمانيا.
0: والمغرب يقصي هولندا بركلات الترجيح. كرر المغرب إنجازه السابق وطاح بهولندا أيضا بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1. تقدم كودي جابكو بهدف عاطفي لهولندا 72 بعد أيام من إعلان وفاة جنينو، لكن اللاعب عيسى ديوب أدرك التعادل للمغرب في الوقت بدل الضائع برأسية وحسم إسماعيل صباري المباراة لصالح أسود الأطلس بركلة ترجيحية حاسمة. نبارك للمغرب وكان الله في عون اللاعب حقيقة عيسى. عيسى ديوب اللاعب اللي أنقذ في اللحظات الأخيرة في الدقيقة برأسية في الدقيقة 91 يعني المباراة انتهت أصلا لكن هذاك نقول الوقت اللي هو البدل الضائع. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله
2: توفيق من رب العالمين.
0: توفيق من رب العالمين. أما مباراة اليوم
1: أكيد نذكركم بمباريات اليوم. النرويج وساحل العاج ستقام في تمام الساعة 2 الفجر بتوقيت مسقط، وأيضا فرنسا والسويد كذلك ستقام في تمام الساعة 6 صباحا بتوقيت مسقط.
2: أما المكسيك والأكوادور راح تقام بإذن الله تعرف الساعة 10 صباحا بتوقيت مسقط، وبإذن الله تعالى نتمنى التوفيق أكيد لكل المنتخبات، ولكن خلنا نقول بإذن الله تعالى أنتم منشجعوا
0: مباراة اليوم يعني نقول التوقعات.
2: توقعات.
0: النرويج وساحل العاج أنا توقعت بتوقع ساحل العاج.
2: وأنا حتى ساحل العاج توقع.
1: أنا أتوقع النرويج.
0: النرويج. حلو. فرنسا سويد.
1: فرنسا.
0: فرنسا. متفقين على فرنسا.
2: زين.
0: المكسيك الإكوادور.
2: إكوادور.
1: المكسيك.
0: ليش؟ لأنها هي المنظمة يعني؟
1: لأنها المنظمة صح.
0: تابعت مستواهم
1: الملعب بصراحة لا يعني ما أعرف المستويات.
0: ربما يكون مثلا الجمهور عامل الأرض
1: يعني على حسب السوشيال ميديا أخبار أيوة أخبار السوشيال ميديا يقولون كيف إنه ما شاء الله تقدمت المكسيك ويعني كيف إنه
0: تقدم مستويات طيبة
1: مستوى وجيدة. طيب
0: أيوة. إذن بالنسبة للإكوادور أنا أقول الإكوادور لأن الإكوادور هزمت ألمانيا في الدور المجموعة.
2: أيوة لا لعبهم جميل بعد.
0: أنا أقول الإكوادور. انزين النرويج وساحل العاج كمل تقريبا النتيجه.
1: يا الحين ما اعرف توقعاتي ان النرويج تفوز، وايضا في كذلك توقعات من المستمعين طبعا ماجد المالكي يقول النرويج راح تفوز، وفيصل غداني يقول فرنسا بخصوص مباراه فرنسا والسويد يقول فرنسا 3-1.
2: خطير هذا التوقع.
1: وايضا يجاوب فيصل غداني كذلك على مباراه المكسيك والاكوادور يقول المكسيك راح تجيب هدف ضد يعني لا شيء.
0: بعد سعد يقول يعني راعوا مشاعرنا مشاعر خروج هولندا.
1: ايوه
2: سعد
1: خطا يا سعد
0: سعد شوف لك ارجع للمنتخب البرازيلي والمنتخبات العربية المنتخب المغرب منتخب مصر منتخب الجزائر فراح تستمتع ان شاء الله راح تستمتع نوعدك احنا بالمتعة
1: بإذن الله تعالى.
0: طبعا ايضا هذا الرسالة وصلتنا

0: قول حياكم في خريف ظفار 2026. الله يسعدك يا رب، ويا رب ان شاء الله تعالى تكون لنا جاية اكيد في خريف ظفار
1: باذن الله تعالى.
0: وصلنا لختام حلقه اليوم،
1: وصلنا لختام حلقة اليوم مستمعين، أكيد نلقاكم بإذن الله تعالى باكر بنفس التوقيت من 5 إلى 8.
2: ومستمعينا أكيد نحن في النهاية مهما راح فينا الزمن نظل امتداد لعروقنا وأصلنا وأبائنا وأجدادنا، وما ما يغيره الزمن هي مجرد طبعا اجتهادات منا من أجل نصل للأفضل منا، للصورة الأفضل منا. كنا معكم أكيد اليوم في برنامج توي الناس نوار العلوي، عيد الخويطري، أبرار المشافري، وأكيد في الإخراج المرئي بدر البلوشي. وأكيد نرسل أكبر تحية للزميلة إيمان المعولية على وجودها اليوم معنا في برنامج تو الناس في الاستوديو خلف الكواليس.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك.

מרכז לחמסה, מסע, ובמאי יוצאים, מרכז לחמסה, סלנה.

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك وخليك

Thank you.

أصرح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.